راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
4: يا هلا ويا مرحبا بكم.
5: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
4: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
6: لا بأكده كتير.
4: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.

0: لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
1: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
0: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
2: لا بأكده كتير.
0: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم مستمعينا الأوفياء على راديو التايمز سكوير على 102.5 FM. معكم أنا مصطفى نزار في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم اليومي المجلة الصباحية، نرافقكم هذا الصيف عبر باقة منوعة ملونة تهم بتفاصيل حياتكم اليومية، من الصحة والتكنولوجيا إلى الشؤون الأسرة والمجتمع وأيضا غيرها من الموضوعات. لذلك راح نكون وياكم خلال هذا الوقت وعلى مدار الساعة مستمعينا الكرام بفقرات متنوعة، لا تفوتوا فرصة الاستماع.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل من انضم لنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، رحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة. ونبدأ البرنامج بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنماء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوا وانخفاضا طفيفا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الأحد سيكون صحوا مع في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائما جزئيا في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم. وتابع البيان إلى أن درجات الحرارة العظمى ليوم الأحد في بغداد 41، وفي ميسان والمثنى والبصرة 44، وذي قار 45. وتابع أيضا إلى أن طقس يوم غد الاثنين بإذن الله تعالى سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائما جزئيا في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق. كما أشار إلى أن طقس الثلاثاء سيكون صحوا على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة عن اليوم السابق. مستمعين الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

حكايات ما قبل النوم ليست مجرد وسيلة لتنويم الطفل، بل هي أداة سحرية لبناء عقولهم وتوسيع مداركهم الفكرية. عندما تقرأ لطفلك أنت تساهم بشكل مباشر في تطوير مهارات اللغوية، وأيضا تعزز لديه مهارة التخيل والابتكار. حاول دائما اختيار قصص تحمل قيما إيجابية ورسومات ملونة تثير فضولهم المعرفي. وأتذكر جيدا أن الطفل الذي يقرأ ويستمع اليوم سيكون بالتأكيد القائد والمفكر المبدع في الغد، فاستثمر في عقله الصغير بالحب والكتب.

الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية معقدة للمستقبل، بل أصبح اليوم شريكا أساسيا في تنظيم تفاصيل حياتك اليومية. ويمكنك الآن الاعتماد على تطبيقات ذكية متوفرة بهاتفك لتنظيم جدولك، تذكر أو تذكرك بالمواعيد وكل التفاصيل، وحتى تتبع أيضا عاداتك الصحية والرياضية بدقة. هذه الأدوات الرقمية توفر عليك الكثير من الوقت والجهد، وتساعدك أيضا على زيادة إنتاجيتك في العمل والمنزل. استخدام التكنولوجيا بذكاء أو استخدمها بذكاء لتجعل حياتك أكثر سهولة ومرونة، ولا تدعها تسيطر على وقتك الثمين وعلاقاتك الاجتماعية. كم واحد يستخدم الذكاء الاصطناعي وبشنو تستخدمونه؟

0: وإلى آخر أخبار كأس العالم، التعادل الإيجابي 1-1 يحسم مباراة قطر وسويسرا في المونديال، وأيضا المغرب يتعادل مع البرازيل 1-1 في كأس العالم. سباع المغاربة والله.
1: شديد اللاجع يجب طبعا إغلاق المجال أمام فينيسيوس. في 98 كانت في رهبة حتى طبعا مع حضور أسماء كبيرة، ولكن كان في رهبة. هذه كرة بينية ممتازة. اسماعيل السيباري طال الصبر، طال الصبر يا السيباري. اسماعيل جاب الخبر.
0: وأيضا مستمعينا الكرام، لازلنا في كرة القدم، حيث أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي المرافق لوفد المنتخب الوطني في الولايات المتحدة أن أسود الرافدين دخلوا منافسات البطولة بمعنويات عالية عقب نجاحهم في التأهل إلى كأس العالم بعد غياب طويل.

وفي التفاصيل قال إن المجموعة التي تضم منتخبات فرنسا، النرويج والسنغال تعد من أصعب المجموعات، إلا أن اللاعبي منتخبنا الوطني يملكون إصرارا كبيرا على تقديم الصورة مشرفة لكرة القدم العراقية وتحقيق نتائج إيجابية. وأشار إلى أن اللاعبين أو جميع اللاعبين في جاهزية تامة مع إكمال القائمة النهائية وإجراء وحدات تدريبية مكثفة استعدادا للمواجهات المقبلة، ومنها مباراة المنتخب النرويجي في مدينة بوسطن. وأكد أن الجماهير العراقية تمثل السند الحقيقي للمنتخب، مشيدا بالدعم الكبير الذي يقدمه الجمهور في مختلف المباريات داخل العراق وخارجه، وهو أيضا دافع مهم لتحقيق النتائج الإيجابية. وبين أن اللاعبين عازمون على بذل أقصى الجهود لرفع اسم العراق عاليا وإسعاد الجماهير عبر الأداء والنتائج. نأمل ونتمنى خيرا لمنتخبنا الوطني.

حياكم الله مستمعينا الكرام. كشفت دراسة واسعة شملت أكثر من 9 ملايين بالغ إلا أن جميع حالات أمراض القلب والأوعية الدموية الخطرة تقريبا تسبقها 4 عوامل خطر، يعني عوامل خطرة وتكون رئيسية ويمكن السيطرة عليها إلى حد كبير. شنو هي هذه العوامل؟ هي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وأيضا ارتفاع مستوى السكر في الدم والتدخين الحالي أو السابق. هذه 4 حالات هي ممكن أن تؤثر على أمراض القلب والأوعية الدموية الخطرة.

زين. أكد الباحثون أن النتائج تمثل تحولا مهما وأيضا يعني في فهم أمراض القلب، إذ تشير إلى أن الوقاية المبكرة عبر مراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والسكر وأيضا الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الباحث الرئيسي في الدراسة يقول إلى أن التعرض لعامل خطر واحد أو أكثر من هذه العوامل اللي ذكرناها قبل شوية قبل حدوث المضاعفات القلبية الوعائية يكاد يكون يعني مؤكدا لدى جميع الحالات تقريبا. وأضافت الدراسة إن الفحوصات الدورية وأيضا يعني تبني نمط حياة صحي واستخدام العلاجات المتاحة عند الحاجة تمثل أدوات فعالة للحد من السبب الرئيسي للوفاة عالميا. إذن يا مستمعينا الكرام، يعني نصيحة مهمة هذه من هذه الدراسة بحسب يعني أيضا الباحثين، أن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وارتفاع مستوى السكر بالدم والتدخين سواء كنت مدخن قديم أو يعني جديد على الساحة، فالموضوع هو يعني يرتبط بهذه حالات الأمراض القلب والأوعية الدموية الخطرة. لذلك من الضروري جدا أن الشخص يغير من أسلوب حياته.

0: من الأغاني الجديدة للفنانة أصيل هميم وشكالي. إذن مستمعينا الكرام لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن عشق الرجال لكرة القدم. الرجال ليش يحبون كرة القدم؟ مش بيهم ويا الطوبة، خصوصا السكأس العالم والكثير يعني من مدمني كرة القدم. استمع لي التفاصيل بصوت شهلة محمد ولنا عودة.
1: لماذا يعشق الرجال كرة القدم؟ ربما لاحظتم أن أغلب الرجال لديهم شغف لا يوصف بكرة القدم، لا يمانعون في قضاء ساعات طويلة أمام الشاشة لمشاهدة مباراة، أو حتى الجلوس مع أصدقائهم لتحليل الأداء بعد صافرة النهاية. في المقابل قد يضيق صدر أحدهم إذا طلب منه الجلوس لعشر دقائق في أمر منزلي بسيط، فما سر هذا الولع العجيب بكرة القدم؟ في الواقع هناك أسباب نفسية واجتماعية كثيرة تفسر هذا الارتباط. الرجل بطبيعته ينجذب إلى الأنشطة التي تحمل في طياتها الحماس، التنافس، الحركة، وأحياناً القليل من العنف المبرر، وكرة القدم تحديداً تجمع كل هذا في عالم منفصل عن الواقع، فيه يمكن للرجل أن يفرغ مشاعره دون حرج، يصرخ، يفرح، يغضب، بل وربما يبكي دون أن يشعر بأنه يحاسب أو ينتقد. في الملعب أو أمام الشاشة يجد الرجل مساحة للتنفيس والتعبير والانتماء، هناك لا حاجة للكلمات المعقدة، بل يكفي هدف في اللحظة المناسبة ليمنحه شعوراً بالنصر، يعوضه ربما عن خيبات الواقع وضغوط الحياة اليومية. كما توفر كرة القدم نوعاً من التواصل الاجتماعي الذي قد يفتقر إليه كثير من الرجال، قد لا يتحدثون عن مشاعرهم، لكن يمكنهم الحديث لساعات عن أداء فريقهم، أو عن خطة المدرب، أو عن المباراة القادمة. إنها لغة مشتركة بينهم مهما اختلفت أعمارهم أو خلفياتهم. ثم هناك الحنين، فلكثير من الرجال تعني كرة القدم تذكر الطفولة والشباب، وتعيد إليهم ذكريات الحارة، المدرسة، أو الفريق المحلي الذين كانوا يلعبون فيه. وعندما يشاهدون نجمهم المفضل يشعرون وكأنهم ما زالوا جزءاً من تلك الرحلة. والأهم أن كرة القدم تمنح الرجل شعوراً بالانتماء، تشجيع فريق معين قد يتحول إلى هوية خاصة، إلى مجتمع صغير يجد فيه الرجل من يشاركه الحماس والانفعال حتى لو لم يعرفه من قبل. وقد لا يخلو الأمر من محاولة بسيطة ومحببة للفت الأنظار، فالمهارات البدنية واللياقة التي تتطلبها اللعبة تجعل منها ساحة مثالية ليستعرض فيها الرجل قوته، وربما يثير إعجاب من حوله خاصة من الجنس الآخر. في النهاية كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي متنفس، عالم متكامل، ومساحة يجد فيها الرجل ما يصعب أن يجده في أنشطة الحياة الأخرى. إنها متعة، إثارة، ورفقة. إنها 90 دقيقة ينسى فيها همومه ويعيش لحظة بلحظة بكل مشاعره دون قيد أو تصنع. ولهذا لا عجب أن تظل الساحرة المستديرة عشقاً لا ينتهي بالنسبة لكثير من الرجال، بل حتى بعض النساء أيضاً.

نعم مستمعين الكرام، يعني تعتبر هذه أيضا واحدة، هي واحدة من المفارقات الكلاسيكية الطريفة اللي أيضا تطرح دائما بالنقاشات الاجتماعية مع الأصدقاء في مواقع التواصل، يعني بالعائلة من المثير للاهتمام فعلا، ويكون أو يمكن للرجل أن يملك طاقة وتركيزا حديديا، يعني يمتدان لأكثر من ساعة ونصف لمتابعة مباراة، في حين يعني تبدو العشر دقائق المخصصة لي يعني مهمة منزلية بسيطة وكأنها جبل ثقيل، وتلقاه كلش طبيعي يسولف بموضوع الطوبة وهذا انتقل وفترة الانتقالات وهذا الرجع وهذا درب وهذا اعتزل والكرة الذهبية والمواسم والشامبيونز وغيرها أيضا من يعني الدوريات اللي ممكن يشاهدها ويشوفها ويعني يتابع النادي مالته اللي يحبه، كلش طبيعي يسولف بالساعات، لكن لما تقول العائلة والبيئة يسولفون إياه على موضوع معين ما له خليق، ما يجاوب، ما يعني يستمتع بالحديث، ما يطول خلق، يعني ما له واهس كلهن، فهرمون الدوبامين والإثارة هذا اللي دائما كرة القدم مليئة بالدراما والمفاجآت، يعني كل دقيقة تحمل احتمالية هدف، أو كل دقيقة تحمل احتمالية يعني كارت أحمر أو أصفر، فأكو تحول دراماتيكي يعني بالنتيجة. هذا الترقب المستمر راح يعني يفرز كميات هائلة من هرمون المكافأة والتشويق، يعني اللي هو الدوبامين اللي ذكرناه، فالدماغ دائما راح يحب هذا الموضوع. ليش؟ لأنه راح كل شوي ينطي مكافأة جديدة. بالمقابل الأعمال البيئية والأعمال الروتينية ونتيجتها متوقعة تماما، فالقضاء على مثلا التراب اللي موجود بالبيئة، أو يعني صلح لك نقطة كهربائية، أو خلاط ماي مال السنك انكسر، مدري شنو تانكي فوق بالسطح، هاي السوالف يعني ما نخلقها يعني، فيقول لك أنا هاي ما تطيني نشوة تسجيل هدف بالدقيقة 90، هاي ما تعادل هاي، فهاي بالنسبة لي ممكن تفرحني أكثر. واليوم حتى يعني نساء أيضا صاروا يعني شو يحبون الطوبة بشكل كبير ومولعين بها، ويعني يجلسون بالمقاهي يحجزون ويشوفون الطوبة، يعني مو بس هاي حتى يطون عطل، يعني الموضوع مهم ظاهر، يعني جدا مهم. فأيضا يعني ممكن تكون هذه الهروب من الراحة وهروب أو مفهوم الهروب والراحة النفسية، هي جلسة المباراة بالنسبة للكثير من الرجال هي مساحة للهروب الذهني من ضغط الشغل والعمل والالتزامات المسؤوليات اليومية، لأن الدماغ يصنف المباراة كمكافأة أو وقت مستقطع، يعني بينما يصنف الأعمال المنزلية كامتداد للواجبات والعمل الإجباري، وهذا راح يعني يخلق يعني مقارنة داخلية تجاه هاي الموضوعات. يعني فتشوف الكثير زينية بن يعني بالسبوع مرتين لعبة وأكثر، ويعني وهسه كأس العالم يومية لعبة، فالموضوع شوية راح يصير هواي على قولتهم أوفر، شلون والشغل والوضعية والبيئة يعني والارتباط بمهام منزلية مثلا، هاي شلون بيها، من يسويها، من يكملها. فالتشجيع يعني هذا ينطي شعور أيضا بالهوية والانتماء لشيء أكبر، نادي، منتخب، مجتمع مشجعين، هاي الروابط مع المشجعين، الجروبات مثلا، يعني أيضا منشورات في التواصل، هذا الشغف راح يولد طاقة عاطفية عالية جدا يعني موجهة نحو الشاشة، يعني بينما الأعمال المنزلية غالبا ما تنجز بشكل فردي، يعني مو بشكل مثلا يعني جماعي أو ويا جماعتك ويا أصدقائك، لأن هذا بشكل صامت، يعني بلا جمهور، بلا تصفيق بالنهاية، بلا صافرة حكم، شلون هاي القضية. البعض أيضا يريد يبني إنجازاته، يعني البعض مثلا ما عنده إنجازات في حياته، مثلا في الدراسة، في العمل، في مكان معين،
يعني حصل شكر، امتنان، غيرها يعني أشياء، مكافآت تخص يعني الذات. فبالتالي يعني يشجع نادي معين حتى يعني يستخدم مثلا احنا فزنا واحنا غلبناكم بذيك الدورة واحنا عندنا هالقد ألقاب، يعني انت منو؟ انت يعني يقصد هو فريقه او النادي اللي شجعه. ويعني ما المسكين المستطيل الاخضر ما شايفه، يعني ما متمرن يعني، فيعني يحس انه هاي الامور هي ترجع يعني ذاته او يتحسسها بانه هو طوبشي مرتب. فالمساله ما تتعلق بالوقت، يعني ممكن انه 90 دقيقه اطول بكثير من مده اي مهمه منزليه، بل تتعلق بالحافز الذهني ونوع الطاقه اللي يستهلكها الشخص في كلتا الحالتين.

تشبيه الناس ياس خضر. الأغاني جميلة جدا يعني، تعال شوف يا ياس جاي يصير بالدنيا والأغاني وبعض الفنانين. عموما مستمعينا الكرام، أوضح مجلس الخدمة العامة الاتحادي مصير تثبيت المتقاعدين أو المتعاقدين والأجراء اليوميين في الدوائر الحكومية، فيما أشار إلى آلية التثبيت المعتمدة، مؤكدا عدم وجود نص قانوني يمنح التثبيت تلقائيا بعد مدة خدمة محددة. وقال المتحدث باسم المجلس إلى إن تثبيت العاملين بعقود أو بأجر يومي لا يتم تلقائيا بسبب مدة الخدمة فقط، وإنما يخضع للقوانين النافذة وقوانين الموازنة العامة والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية. وأوضح لأن الحكومات العراقية اعتمدت خلال السنوات الأخيرة عدة قرارات لتثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين وفقا لتوفير الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية. وأضاف إلى أن أسبقية التثبيت غالبا ما تراعي أو تراعى فيها خدمة أو مدة الخدمة الفعلية، لذلك تكون الأولوية لمن أمضى سنوات خدمة أطول كالمتعاقدين الذين لديهم خدمة تبلغ 10 سنوات أو أكثر. لكن ذلك لا يعني وجود نص قانوني ثابت يمنح التثبيت مباشرة بعد مدة معينة، إذ قد يعني ترد في كل موازنة أو قرار حكومي مدة تختلف عن المدد المثبتة في القوانين أو القرارات الحكومية الأخرى. بشأن الموظفين بالمؤسسات الحكومية بصفة الأجراء اليوميين، أشار إلى أن التثبيت أو

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن كيف يمكن أن تكون الساعات الذكية سامة. ساعات الذكية سامة كيف راح تكون؟ نستمع لتفاصيل هذا الموضوع بصوت لبنى الفضل ولنعود.
1: كيف يمكن أن تكون الساعات الذكية سامة؟ توفر الساعات الذكية طريقة متطورة يستطيع الشخص من خلالها اتباع كل شيء وتحديداً لياقته البدنية، بداية من حساب عدد السعرات الحرارية المحروقة إلى عدد خطوات المشي ومعدل ضربات القلب. ولكن على الرغم من هذه الميزات المفيدة، فإن دراسة حديثة أجرتها دورية في العام 2017 أكدت أن الساعات الذكية مرتبطة بالعديد من المشاكل الصحية، مثل أعراض اضطراب الأكل إلى أفكار وسواسية بشأن أهداف اللياقة البدنية. إن تحويل أي شيء إلى أرقام وإحصائيات يزيد من خطر تطوير نوع من الإدمان السلوكي، سواء كان الأمر يتعلق بتتبع اللياقة البدنية من خلال حساب المسافة والوقت ومعدل ضربات القلب، أو تتبع معدل استهلاك السعرات الحرارية أو الوزن، فإن إعطاء سلوك معين يبدو أنه يزيد من خطر التركيز على هذا الرقم واستخدامه معياراً مقابل رقم مثالي نسعى إلى تحقيقه. وأشارت إلى أن هذا هو السبب في أن أحد التدخلات الأولية للخبراء الطبيين لعلاج مجموعة متنوعة من الإدمان السلوكي يركز على التوقف عن النظر إلى تلك الأرقام. ما هو الإدمان السلوكي؟ وفقاً للمختصين، عندما ينشغل مستخدم الساعة الذكية بهذه الأرقام يومياً، قد يبدأ في تقييم نفسه بناءً على مدى نجاحه في تحقيق أهدافه المحددة مسبقاً على ذلك الجهاز الذكي. يبدأ السلوك الإدماني عمله عندما يجد الشخص نفسه يلهث نحو متعة هرمون الدوبامين، بحثاً عن تلك الاستجابة الإيجابية في الدماغ الناجمة عن الشعور بالمكافأة. لكن ما لا يدركه هذا المستخدم أنه بحث مستمر إلى ما لا نهاية لا يؤدي أبداً إلى الشعور بالرضا والسعادة. مع الساعات الذكية تحديداً، قد تأتي هذه الدفعة من الدوبامين عند استكمال حلقة تمرينك الرياضي أو الشعور باهتزاز جهازك، ليعلمك أنك لم تتجاوز السعرات الحرارية المخصصة لك. الساعات الذكية قد تسبب القلق والشعور بالذنب والخجل. إن السلوكيات المسببة للإدمان تعد علامات واضحة على أن الشخص غير راض عن أدائه البدني، لذلك فإن الأمر سيكون أكثر سوءاً عندما يرتدي الشخص الساعة الذكية لمتابعة أدائه، فتجعله ينزلق نحو أنماط تفكير سلبية مثل الهوس والقلق والشعور بالذنب والخجل من أجل اتخاذ خيارات أكثر صحية. إن هذا النوع من السلوك قد يزيد في الواقع احتمالية الإصابة بالاكتئاب، لأنه يديم الشعور بعدم كونك جيداً بما فيه الكفاية، لأن وسائل التواصل الاجتماعي لا تجعلك تتنافس مع نفسك وأصدقائك فحسب، بل مع بقية العالم.

إذن مصطلح سامة عند تطبيقات يعني الساعات الذكية ما يقتصر على الجانب يعني نقصد به الكيميائي أو المادي، يعني ممكن تكون إلى أبعاد نفسية وسلوكية، وأثبتتها أيضا يعني هذه الدراسات الحديثة مؤخرا. يعني السمية الكيميائية والمادية في أحزمة الساعات مثلا، يعني بعض الدراسات أيضا تشير عن حقائق مقلقة تتعلق بالمواد المستخدمة في تصنيع الأساور المرنة للساعات الذكية خاصة الرياضية، وبها مواد كيميائية، وبالتالي وجدنا نسبة من الأساور الساعات الذكية تحتوي على تركيزات مرتفعة من بعض المواد الكيميائية، وبالتالي هذه المواد هي يعني تسمى هذه بالأبدية لأنها تتحلل بالجسم، أو يعني ما تتحلل بالبيئة أو الجسم يعني فتبقى. وأيضا يعني تسريب السموم عبر الجلد يعني عند التعرق أثناء ممارسة الرياضة أو الطقس الحار يمكن لي يعني بعض المواد أن تتسرب من سوار الساعة ويمتصها الجلد مباشرة، وهناك أيضا مخاطر صحية ترتبط ب يعني المدى الطويل باضطراب يعني الهرمونات وضعف الجهاز المناعي ومشاكل بالخصوبة، وأيضا زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ويعني غيرها. لذلك هذه ممكن تكون يعني بعض الأمور الخاصة بمثلا المواد الكيميائية. أيضا السمية النفسية والسلوكية اللي هي هاي المهمة، الإرهاق الرقمي، لأنه يعني تحول المستخدم في بعض الأحيان إلى لوحة بيانات متحركة، يعني يخلق حالة تعرف تقنيا بإرهاق الأجهزة القابلة للارتداء، وهذه أيضا تتمثل بيعني هوس المؤشرات، وهذا اضطراب يعني نفسي ناشئ عن الهوس بتحقيق أرقام مثالية تتبع مثلا النوم وتتبع ضربات القلب وغيرها، أيضا حرق السعرات الحرارية بدلا من أن يعني تشجع الساعة على الصحة، راح تصير مصدر قلق، يعني كل شوية إشعار مدري شنو، ركضت، تعبت، ضغطك صعد، نزل قلبك مدري شنو، فهذه يعني ممكن أنه تأثر على يعني تشتت الانتباه المزمن يعني. وأيضا هناك إشعارات واهتزازات مستمرة على المعصم، ويعني تجعل الشخص بحالة تأهب عصبي دائم، يعني يقلل من القدرة على التركيز بالعمل، وممكن نؤثر أيضا بشكل سلبي على يعني جودة التواصل الاجتماعي مع الآخرين.

مستمعينا الكرام، يعني ثواني قليلة تفصلنا عن ختام برنامجنا ومجلتنا الصباحية، وأيضا نصبح بالخير على صديقنا العزيز محمود شاكر، تحياتنا إليك. وأيضا ذكرنا بطلابنا اللي أيضا يعني يجرون الامتحانات الآن، الامتحانات السادس الإعدادي. يوم أمس أعتقد بلش أول يوم، واليوم آخر يوم أعتقد للثالث المتوسط إذا يعني صح الجدول عندي. فأعتقد هذه التفاصيل، نتمنى لهم التوفيق والنجاح لطلبتنا الأعزاء وين ما يكونون في مراكزهم الامتحانية. أيضا مستمعين الكرام، من ضمن الأخبار العاجلة لكأس العالم، أستراليا تفجر أولى مفاجآت كأس العالم وتتغلب على تركيا 2-0. فيعني خلاص أستراليا 2-0 مع تركيا في المباراة التي جرت قبل قليل. ومستمعين الكرام، إلى هنا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وأخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم باشر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

يا هلا ويا مرحبا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير ومساحة مفتوحة على المعرفة وعلى المعلومة وعلى التأمل على الكتاب وعلى الأفكار. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب ويا مرحبا بكل اللي ينضم لنا الآن من موجتنا الثابتة 102.5 FM واللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البودكاست والجاردن حول العالم. حياكم الله وأسعد الأوقات برفقة من تحبون. الحدث الأبرز اللي يمر أو يقترب منا كل شوية هو كأس العالم. الآن العالم بعد كله توقف وأكثر من 4 إلى 5 مليارات حول العالم يهتمون ويتابعون أخبار بطولة اسمها كأس العالم تقام مرة كل 4 سنوات. وماكو داعي نقول أنه كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية حول العالم، وكرة القدم هي الشغف البشري الأكبر يكاد يكون. لذلك احنا اليوم حبينا في مجاز أن نلقي بعدسات وبأضواء الفلاسفة والمفكرين والمثقفين على ملاعب كرة القدم. ماذا قال الأدباء والمفكرين والكتاب حول العالم عن هذه اللعبة المثيرة للجدل؟ كيف رأوها؟ كيف ناقشوها؟ كيف أحاطوا بالظواهر التي أنتجتها لعبة كرة القدم؟ يعني شنو واحد مثلا ملايين، مو واحد واثنين، يقعد يشوف عبارة عن 22 لاعب يركضون وراء كرة من الجلد ويسجلون أهداف، وتلقى الناس فرحانة وناس زعلانة وناس ما تنام الليل وناس ما تاكل وناس يصير بيها مشاكل صحية والله لأن فريقها خسر أو فريقها فاز، وتلقى مناكفات وتلقى مشاكل. ذاك اليوم صارت مثل إحدى المقاهي في العراق مضاربة بين شباب والله لأن شاقوا أو صار بيناتهم نوع من الحدة على كرة القدم. شنو هاي كرة القدم وليش سوت بالعالم جننتهم بهذه الطريقة؟ حلقة خاصة من مجاز بمناسبة كأس العالم. حياكم الله.

أحبتي، مليار ونصف إنسان يجلسون أمام شاشة واحدة يبكون ويفرحون ويشجعون ويتعصبون لفريق ما التقوا بأي أحد من لاعبينه، ويحتفلون بالأهداف كأنهم يحتفلون بولادة طفل جديد، ويغرقون في الأحزان كأنه فقدوا شخص عزيز وهي مجرد لعبة. دائما نقول ليش كرة القدم اللي هي تحولت إلى ظاهرة إنسانية تستحق أن تقرأ فلسفيا، لأنه تكشف عن الإنسان ما لا يكشفه عن نفسه في أي مكان آخر. يعني نقدر أن نحلل الإنسان من خلال متابعة ظواهر كرة القدم بطريقة تختلف عن باقي الأمور. الفيلسوف الهولندي يوهان هويزينغا كتب سنة 1938 كتاب سماه الإنسان اللاعب، وطرح به فد أطروحة جريئة. قال إنه اللعب هو مو فد شيء ثانوي في حياة الإنسان، اللعب هو أصل الحياة. يعني الحياة هي عبارة عن لعبة، الحضارة، الفن، القانون، الحرب، الدين نشأت من هذه الروح، من روح اللعب. وهورزينغا هذا أكد أنه اللعب الحقيقي يتسم بأربعة شروط: أن يكون حر، أن يكون منفصل يعني يحدث في زمن ومكان محددين، ويكون نتيجة غير مؤكدة، ويكون غير منتج يعني لا يصنع شيئا خارج نفسه. كرة القدم طبعا تجمع بشكل يعني قريب هذه الشروط الأربعة بشكل مثالي، وهذا يخليها بالغة التأثير، لأنه تنشط بعقل الإنسان شيء قديم جدا، أقدم من الحضارة بحسب هورزينغا. بينما تلميذه فيلسوف روجيه كايوا هذا لا قسم اللعب إلى أربعة أنواع. قال إنه اللعب هو منافسة وحظ ومحاكاة ودوار، وكرة القدم في لحظاتها الكبرى أيضا تجمع هذه الأنواع الأربعة في آن واحد. وتكلم عن أنه ملعب كرة القدم هو يشبه المعبد في بنيته، إلى حدود، وهاي الحدود مقدسة ما حد يقدر يتجاوزها. طوبة لا طلعت من خط التماس هاي سر رمية التماس، ويأخذها الفريق الآخر وضربة جزاء، يعني أكو قوانين تحكم الملعب مثل ما قوانين تحكم المعبد. وشبه الطقوس يعني النشيد الوطني والإحماء ودخول اللاعبين، يقول هذا كله طقوس جماعية تشبه طقوس المعبد الجماعية اللي قديمة قبل ظهور الأديان السماوية. بعدين قال هذا المعبد إلى كهنة أيضا، مثل ما المعبد إلى كهنة الملعب إلى كهنة، المدرب والحكم هذول كهنة، وبالتأكيد إلى جمهور، هذا الجمهور يؤدي الدور الجماعي بدقة مذهلة.

وإذا أردنا نأخذ فكرة اللحظة اللي لحظة كرة القدم هي لحظة منفصلة عن الزمان الاعتيادي، يعني أنت لما تكون خارج الملعب، وأنا أتكلم عن المشجعين الشغوفين بكرة القدم، وأنا مجرب هذا الشعور، يعني من تكون خارج الملعب تكون تشوف الحياة طبيعية، سيارات تمشي وناس على الأرصفة وجسور ومحلات وحركة طبيعية، من تدخل للملعب قوانين مختلفة تماما، وكأنك تدخل في زمن آخر. مشجع كرة القدم بالملعب يعيش لحظة خاصة، يعني دقائق التسعين هي مو جزء من يوم الاعتيادي، لا هي زمن آخر. شوف الأهازيج والهوسات والنقاشات وحالة الغضب والتركيز، هو ينفصل تماما عن عائلته، ينفصل حتى عن نفسه، ما يحس بروحه، جوعان، دايخ، معصب، ضغط صاعد، عنده هبوط، عطشان، هو مشدود للعبة ويباوع ويركز ويا المدافع، لعب الكرة الباص صح، يركز ويا لاعب الوسط، نقل الكرة وخرجها من منطقة الارتكاز إلى منطقة الأجنحة أو إلى صانع الألعاب صح، ويعلق ويغضب وينفعل ويحزن إذا ضاعت الفرصة، ويصرخ ويشتم إذا مهاجم فرط بانفراده، وبنفس الوقت يفرح بجنون إذا أجى الهدف. فتشوفه يدخل الإنسان المشجع، يدخل الإنسان الشغوف بكرة القدم إلى حالة شعورية خاصة، إلى زمن خاص داخل الزمن العام اللي هي الحياة. وما ننسى أن كرة القدم أيضا توفر هوية للإنسان، هوية غالبا ما تكون هوية جماعية، بمعنى أكو كثير من الناس أو طبيعة الإنسان هو يبحث عن الانتماء، يبحث عن أن يكون جزء من كيان أكبر، نمط، النمط الشائع من البشر. بالتالي هناك من يجد اهتماماته أو يجد انتماءاته إلى جماعة دينية، هناك من ينتمي إلى جماعة فنية، هناك من يجد بالعشيرة هذا الشعور بالانتماء والشعور بالهوية الجماعية، هناك من يجد بالرياضة. وكرة القدم واحدة من أكبر المظاهر البشرية اللي تمنح الإنسان شعور بأنه جزء من هوية، جزء من مجموعة يشاركها الشغف والاهتمامات والحديث، لأن هاي توفر له الجماعة، توفر للإنسان مسرح أو بيئة لكي يتبادل أو يعيش، يعني يشرح ويتلقى كلام في ضمن المنطقة أو ضمن الجزء المهم أو الجزء اللي يهتم به.

0: ستشوف أنت مثلا اللي يحبون لعبة الشطرنج من يكون لاعب الشطرنج وحده بين مجموعة غريب ما يحس بنفس الأدرينالين والدوبامين وشعور النشوة والسعادة لما يكون هو في جمعية الشطرنج اللي موجودة. احنا عدنا على شيء على فكرة تقاطع دويد كو جمعية رائعة لمحبي الشطرنج في البصرة. وهكذا مثلا محبين الطيور سباقات الطيور وعدنا بالبصرة سباقات الطيور. محبين السيارات شوف من يقعدون جماعة السيارات تحسهم عالم وحدهم. من يقعدون جماعة أسماك الزينة، من يقعدون جماعة النباتات الظلية، جماعة هذه شنو اسمها المحابس أو السبح أو غيرها. كرة القدم نفس الشيء، الإنسان ما يقدر يطيق الوحدة، الإنسان اجتماعي بطبيعة حاله. هنري تاتشفيل عالم النفس الاجتماعي اللي هو طور نظرية الهوية الاجتماعية وأثبت بها أن الإنسان يبني جزء كبير من هويته الذاتية على انتماء الخارجي. يعني هو تكوينه، أنا والله عازف بيانو مثلا أو عازف عود، فينتمي يعني هويته الشخصية الفردية تأتي من اتكائها متكية على الهوية الجماعية. وكرة القدم هاي تفعل هاي الآلية بشكل مثالي، لأن المشجع يجي لابس قميص قميص فريقه، فبالتالي هو أوردي يندمج وينسجم مع المجموع ويعلن هويته بمجرد دخوله للملعب رئيس الفريق، فيتحول من أنا إلى نحن، يحس بالقوة يحس بالدعم، يصير فريقين، يصير حالة من الندية حالة من الحماس. والأبحاث المعاهد العلم علم النفس في العالم أثبتت أنه مشجعي كرة القدم ترتفع عندهم نسبة التستيرون في دمهم لما يفوز فريقهم وتنخفض لما يخسرون. الجسد هنا ما يميز بين الانتصار الشخصي، هو الفريق خسران وش عليه، هو الانتصار العام الجماعي يتحول إلى انتصار شخصي، والانتصار والهزيمة العامة تتحول إلى هزيمة فردية. بالإضافة إلى بعد الفاصل نتكلم عن فكرة الرمز، فكرة البطل. الإنسان دائما يحتاج إلى هيرو، والهيرو بطبيعة الحال قد يراه البعض في رمز ديني، في رمز فني، أو في رمز رياضي. مارادونا هو الهيرو مال ملايين الناس في الثمانينات يعني، وجزء من التسعينات، وهكذا ميسي وهكذا رونالدو. نتكلم عن هذا الموضوع، لكن خلينا ناخذ بالبداية هذا التقرير عن كرة القدم، نسمع معا وراجعين في مجاز، حياكم الله.
1: حين يحتضن مشجع غريبا بعد هدف لا يفعل ذلك بإرادته الواعية، الأبحاث تثبت أن لحظة التعرف على الفريق تطلق الأوكسيتوسين، هرمون الارتباط العاطفي نفسه الذي يفرز بين الأم ورضيعها، وأن هذا الهرمون يعزز ما يسميه الباحثون الإيثار المحلي، الاستعداد للتضحية لصالح من ينتمون إلى مجموعتك. كرة القدم تصنع عائلة كيميائية في 90 دقيقة، لكن الأغرب مما وجده العلم، ما وجده الأنثروبولوجيون. الأنثروبولوجي الفرنسي مارسيل موس كشف أن طريقة اللعب تحمل في داخلها هابيتوس ثقافي كامل، جسد الفرد يحمل تاريخ مجتمعه في طريقة حركته. فريق البرازيل لا يلعب كما يلعب فريق ألمانيا، ليس تكتيكاً بل لأن كل منهما يحمل في جسده ثقافة مختلفة وطريقة مختلفة في الوجود داخل الجماعة. كرة القدم لا تعكس الثقافة، هي الثقافة تتحرك. باحثو جامعة أكسفورد درسوا ظاهرة العنف في الملاعب في بريطانيا والبرازيل وأستراليا وأندونيسيا، ووجدوا شيئا غير متوقع، العنف لا يصدر عن الكراهية بل عن اندماج الهوية، حالة من الارتباط الاجتماعي الشديد تجعل الفرد يشعر بأن الفريق جزء من ذاته لا مجرد انتماء، ومن يمس الفريق يمسه هو شخصياً. الحب الشديد لكرة القدم والعنف الشديد حولها مصدرهما واحد، ذوبان الفرد في الجماعة حتى لا يرى الفرق. والمفارقة الأكثر إدهاشاً أن الحرب العالمية الأولى بكل دمارها أنتجت أثراً اجتماعياً غير متوقع، ديمقراطية في الرياضة حين التقى الجنود في الخنادق من طبقات مختلفة، الكرة كانت اللغة المشتركة الوحيدة، الملعب فعل ما عجزت عنه الثورات، ألغى الفوارق الطبقية لتسعين دقيقة. سر كرة القدم ليس في الكرة، هو في أن الإنسان بكل تاريخه التطوري صنع ليعيش في قبيلة صغيرة تحارب قبيلة أخرى، الحداثة أخذت منه القبيلة، كرة القدم أعادت له إياها بلا دم.
0: أصدقائي، جوزيف كامبل في كتابه البطل بألف وجه رصد نمط أسطوري واحد يتكرر في كل الحضارات، كيف أنه البطل في الحضارات دائما يولد في بيئة متواضعة ويواجه تحديات في الحياة، تحدي مستحيل ويتفوق عليه، يسقط ويقوم، يسقط ويقوم ثم ينتصر في النهاية ويعيد الحياة لقومه. دائما الأساطير، كل الأساطير البشرية تقوم على خيط متقارب من هذه الحكاية. مارادونا مثلا عاش في بيئة، وهو أسطورة الأساطير في كرة القدم، وعاش في بيئة حي فقير في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. لاحقا هو حمل أحلام أمة كاملة وانتصر وفاز على إنجلترا في 86، وكانت إنجلترا كو مشكلة حرب الفوغلاند مثلا، مشكلة سياسية تداخلت مع قضايا كرة القدم، وياما فرق تلتقي وهم خلفياتهم السياسية ليست على وفاق وبيناتهم حرب، فبالتالي ملعب كرة القدم من لعبة رياضية تنافسية تتحول إلى ساحة حرب مشتعلة. وإحنا صارت عندنا من كنا نلتقي مثلا العراق والكويت في فترة، آخرها مسائل العراق والأردن اللي صارت تحولت إلى مشكلة مصر والسودان، مصر والجزائر صارت خو، حتى أحداث دامية يعني راحوا بها ناس. لاحقا هاي الأسطورة تسقط، سقط مارادونا في إدمانه وعاد وسقط وعاد، حتى يعني مات، وكان حدث أيضا جلل وبكاه شعب كامل، وكأنه مارادونا هنا رمز، نرجع لفكرة الرمز اللي يتفوق على كل الرموز الأخرى، زعيم سياسي، زعيم ديني، زعيم، تلقى كرة القدم إلها هذا السحر العجيب على أن يسيطر. حتى مسألة الولاءات، شوفوا هسه مثلا أحكي لكم في القضية أنا منتبه لها، شوف الإنسان يغير قناعاته بسهولة، مثلا هو بالعشرينات يحب المطرب الفلاني، بالثلاثينات، بداية الثلاثينات يغيره للمطرب العلاني، نهاية الثلاثينات يبدي يسمع مثلا أم كلثوم وعبد الوهاب، بالشباب ما كان يطيقهم، بالشباب طي طربقة وكذا وغاني، من ينضج شوي يدور رومانسيات وأنغام وأليسة وما أعرف إيش، من يكبر عبد الحليم وأم كلثوم وهاي الأغاني الثقيلة، قناعته بالسيارات تتغير، ياخذ صالون فترة، ياخذ سيارة عالية فترة، ياخذ، تتغير القناعات. لكن بكرة القدم ما تتغير القناعات، تلقاه هو يشجع ريال مدريد، يبقى يشجع ريال مدريد من بداية حياته إلى نهاية حياته. شوفتهم بالملعب شيوخ عمره 80-90 سنة، خاصة برا، نحن عم شيوخنا ما شاء الله يروحون ملاعب، وهو لا، بس هذا الدريس 30-40 سنة ما تغيرت قناعته بالنادي. أنا أشجع الزوراء مثلا من 34 سنة، ما أغير، يعني ما أفكر أصلا أنه أغير، تعتبر هذه خيانة، قد تهون أمامها الخيانات الأخرى. تشوف مثلا رجال عادة يخونون أصدقائهم، يخونون شركة حياتهم، بس ما يخون النادي، ما توي يروح يشجع غير نادي، ما تخطر أصلا في بال مشجع كرة القدم. فهذه الأنماط البشرية العجيبة هي فتساحة كلش مغرية للفلاسفة والمفكرين وعلماء النفس. يقول لك هسه هذا الإنسان شنو طرقعته، وهاي الطوبة شنو طرقعته، يعني ليش هالولاء، ليش هالشغف، ليش هالتعلق؟ واحد يعوف شغله وتلقى المدينة تصفر يوم الكلاسيكو، العراق يلعب والرئيس يطيع عطلة والمحافظ يوزع قطع أراضي، يا أخي شنو هالطرقعة هاي؟ ولهذا هواي من الزعماء حقيقة حاول أن على مدار التاريخ أن يستثمر في كرة القدم. يقول لك هاي الناس تحبها فأنا خلت أتقرب منهم، فتشوفه يرعى له نادي أو يشتري له نادي أو يوزع هدايا حتى عود الناس ترضى عليه، أو يحضر مباريات أو يحضر تدريبات ويقص صور هيك ويقعد وهذه مدري شنو، على أساس عود هو راعي الشباب والرياضة في العراق. وبس الشعب يدري يعرف أنه يقدر يميز أنه هاي دعاية انتخابية أو غيره. فبرأيكم شنو هذا السر الموجود في هذه اللعبة اللي يخلي كل هذا الإثارة حواليها، كل هاي الألغاز، كل هذا الغموض، كل هذا التعلق غير الواقعي وغير العقلاني أيضا في كثير من مظاهره؟

المثير بالقصة أصدقائي أنه كثير من الناس ما يختارون النادي اللي يشجعون بناء على منطق رياضي أصلا، يعني يا أما بناء على سبب عائلي أنه العائلة تشجع هذا الفريق، أو مدينة يعني الغراف النهل الناصرية يشجعون الغراف، البصرة يشجعون الميناء وهكذا، أو الطبقة الاجتماعية نادي المقاولون العرب في مصر، أو مثلا نادي نرجع ده قلنا نادي الميناء أو نادي غزل المحلة هشكل، أو مثلا صديق قديم أو لحظة طفولة أو حتى مباراة عاطفية لا تنسى. بعدين يبدي العقل يبرر هذا الانتماء وكأنه قرار عقلاني، وهنا ممكن ندخل أفكار من علم النفس الاجتماعي على أشياء مثل الهوية الجمعية، الحاجة إلى الاعتراف، الشعور بالقوة عبر الجماعة، وشلون ممكن أن يمنحنا النادي أو الفريق أنا أو إيغو أكبر من ذواتنا الفردية. يعني الإنسان اللي يشعر بالعجز في حياته اليومية، يشعر أنه هو ما محقق إنجاز، ما فايز، قد يشعر بالقوة لما يقول أنه إحنا فريقنا فاز، إحنا فزنا اليوم، إحنا فزنا، شايفين هذا الشعور؟ وكأنه النادي هنا يحاول أن يأخذ بحقه من الحياة، يعوضه عن خساراته، عن المطبات التي يمر بها، مع العلم هو ما ركض دقيقة واحدة بالملعب. وهنا تصير مفارقة مثيرة، أن الجمهور أحيانا يحب النادي حتى عندما يعذبه النادي. وخير مثيل على ذلك جمهور الزمالك المصري، حتى صاروا مثل النكتة يعني، وهم الزملكاويين استمروا النكتة كما هم ينكتون على روحهم، لأن الزمالك صار لفترة كلش طويلة ما فايز باللقب وبس خسائر قاضية. أتذكر مرة من المرات التقوا بهاني شاكر الله يرحمه، فالمذيعة شو تقول له، المذيعة هذه اللي صايرة على شكل دمية ساخرة، تقول له يا نادي الشجع، قالها والله أنا معروف عند الجمهور أنه أنا زملكاوي، أنا شجع الزمالك. قالت له ها زمالك، عرفنا ليش أغانيك حزينة. هو طبعا الله يرحمه طقها بضحكة كلش، دلالة على أنه النادي رغم أنه يؤذي وكذا وفي كل خسارات باقي على تشجيعه. هنا العلاقة قائمة على الولاء، مو قائمة على منطق النفعية أنه أنا أشجع اللي يفوز. ولما نتكلم عن كرة القدم والسياسة، إحنا ندخل منطقة شديدة الحساسية والعمق، لأن الأنظمة السياسية فهمت بشكل مبكر أنه كرة القدم هي مو لعبة بريئة ممكن أن نعتبرها أداة ضخمة للتلاعب بالمشاعر الجمعية ولتوجيه المشاعر الجمعية. ولهذا كثير استغلت الأنظمة الدكتاتورية البطولات العالمية لصناعة صورة وطنية قوية. شوف موسليني كان يحضر مباريات كأس العالم 1934، وكثير كانوا يعني بعض الحكومات تستخدم الانتصارات الرياضية كنوع من الانعكاس لانتصاراتها هي السياسية، وكأنه يعني هاي دلالة على ازدهار البلد في ظل الحكم الفلاني، أو يستخدم الانتصارات الرياضية حتى يخفف الغضب الشعبي عن الفشل الحكومي، وهاي صارت عندنا كثير، المسؤول الفلاني يهنئ الشعب العراقي بفوز المنتخب، مدير عام التقاعد والمدري شنو يهنئ الشعب، مسؤول شعبة المدري شنو في الضريبة يهنئ ما معقولة يعني حقيقة. بالإضافة إلى أنه استثمار الرياضة كنوع من الدعاية، شفت بالفترة الأخيرة كثير من السياسيين العراقيين دخلوا لرعاية الأندية، فلان نادي القرمة مثلا يدعم الحلبوسي، فلان نادي يدعم فلان لاعب، فلان جهة وهكذا.

ومن مظاهر خوف السياسيين من كرة القدم أنه كثير من الأحيان تصبح المدرجات مساحة للاحتجاج السياسي، وتخاف بعض الأنظمة من الجماهير المنظمة، لأن جمهور كرة القدم جمهور منظم، فتخاف منه لأن هذا ممكن أنه يطلع في مظاهرة ويسوي مشكلة كبيرة. وبنفس الوقت كرة القدم ممكن أن توحد البلدان ولو بشكل مؤقت، وممكن أيضا أن تكشف عن انقسامات الحقيقية. شفت الدور العراقي، شوف هذا الحالة من التباين وحالة من التمييز وحالة من العنصرية. شوف الأندية البغدادية دائما لما تلعب مع أندية المحافظات والحكم من بغداد دائما تصير اكو اعتراضات، انه والله أندية المحافظات تشتكي وتقدم بيانات انه احنا انظلمنا، وهذا يفتح الباب الى انه هل فعلا هناك نوع من التمييز. انا اذكر مره من المرات فريق نادي الجويه خسر من فريق القرمه من محافظه الانبار، خسر 3-0، فواحد من التعليقات من الجمهور المناوئ للجويه اللي هو الشرطه او الزوراء او الطلبه استخدم تعليق غايه في الوضاعه. ايش قال؟ يعني يتكنى عليهم، يقول لهم انتوا هم خسرانين 3 وهم يا ريت من فريق يعني خسرانين محافظات، وكأن المحافظات يعني درجة أدنى. مع العلم القرمة فريق جيد ومدربة جيد جدا ولواعيبة جيدين ويستحقون يفوزون على الجوية 3-0، وكأنه ما لازم الأندية المحافظات تفوز على أندية المحافظة العاصمة. هذا تمييز وهذا انقسام، وهنا كرة القدم كشفت عن الانقسامات المجتمعية، كشفت عن أنماط من التمييز، من المشكلات اللي لها علاقة بالمنطقة والعرق والمركز والهامش. ومن الزوايا المثيرة جدا، لكن من الأشياء الظريفة اللي أريد يعني أتناولها وأتحول بها عن كرة القدم والأدب، حقيقة أنه كثير من الأدباء انتقدوا لعبة كرة القدم. يعني هاي من الأشياء ربما اللي مو كثير ناس تعرفها. الكاتب البريطاني الإنجليزي جورج أورويل حقيقة في مقالته الشهيرة سوى مقالة اسمها Sporting Spirit، شبه كرة القدم بالحرب اللي ما فيها إطلاقات نارية، واعتبر الرياضة التنافسية الجادة خاصة كرة القدم مصدر للكراهية والغيرة. طبعا يعني كلامه دقيق في هذا المسألة. وقال أيضا أن كرة القدم تحفز مشاعر التباهي وعدم احترام القواعد، وكرة القدم وصفها بالمتعة السادية لأن يقول بها مشاهد عنف، ناس رجليات تكسر، خشمين كسر، إصابات، ركل مباشر، إعثار متعمد، هذا كله يقول هاي المتعة. حتى إذا كان فيها متعة فهي متعة سادية، شلون الناس تتمتع يعني بهيك رياضة قاسية؟ هسه لو شايف الملاكمة شنو قايل عنها ما أدري.

وجورج أورويل نفسه في روايته الشهيرة قد تكون أشهر رواية عام 1984 وصف كرة القدم بأنها وسيلة لتخدير الطبقات الفقيرة، وهذا يعني

0: يعني رأي شائع عند بعض خاصة البوليتاريا أنه إلهاء الناس، إلهاء الطبقات الفقيرة عن القضايا الحقيقية يتم عبر قضايا مثل كرة القدم. بورخس أيضا كان يكره كرة القدم بشدة، ووصفها مباشرة، قال هذه لعبة غبية وواحدة من أكبر جرائم إنجلترا، باعتبار أن كرة القدم هي اختراع إنجليزي. وهو عنده اقتباس شهير جدا يرددوه كارهي كرة القدم، يقول كرة القدم شعبية لأن الغباء شعبي، وهي عبارة حقيقة قاسية ولكنها عبارة تستحق الدراسة. بورخس كان يرى في الكرة تعبير عن القومية المتطرفة، تعبير عن العنف، تعبير عن شر التفوق وارتباطها بالفاشية. بورخس يعني لحق على الفاشية والشعبوية، وفعلا كرة القدم بيها شعبوية، بيها شعبوية هائلة. وأيضا يقول كرة القدم ترفض الشك، ترفض النقد، حتى أنه كان يحاضر طلابه أثناء مباريات كأس العالم استضافتها الأرجنتين بالـ 78 هو يسوي لهم محاضرات، هو أستاذ جامعي، يسوي لهم محاضرات بوقات اللعبة، بوقات مباريات كأس العالم. الأرجنتين مستضيفة كأس العالم ويقول لهم أنا محاضرتي وقت اللعبة، تجون تجون، ما تجون كيفكم بعد. ومن الأدباء العرب أيضا اللي كان ينتقد بشكل لاذع الاهتمام الزائد بكرة القدم الروائي المصري الراحل توفيق الحكيم، وكان ينتقد مسألة الرواتب، يقول الناس الأدباء العلماء فقرة وعايشين بالإيجار، واللاعب يطق بالطوبة. هو عنده اقتباس: انتهى عصر القلم وبدأ عصر القدم، قلم والقدم. كان يرى أن الشباب، اللاعبين الشباب يحصلون على ملايين الدنانير، بينما يعاني المبدعين من الإهمال، مما يعكس حالة من الانحدار الثقافي. أما واحد من أجمل الكتاب في القرن العشرين، كتاب يعني كاتب ناقد ومؤثر، ألا وهو أمبرتو إيكو، الفيلسوف الإيطالي وصاحب رواية راقية اسمها اسم الوردة، كان يرى في كرة القدم أنها أفيون الشعوب، مو مثل ماركس يقول الدين أفيون الشعوب، ويعتبر أن الكرة هي مخدر يلهي الجماهير عن القضايا الاجتماعية والسياسية الحقيقية. وهذول الأدباء اللي ذكرناهم يمثلون أحبتي تيار فكري يرى في الرياضة الجماهيرية عموما، يعني مو بس كرة القدم، كرة السلة، الهوكي، المعرف، أي طرقعة رياضية جماهيرية هي أداة للقومية العدوانية، يعني تثير النعرات، شوف الشعوب الأمم تتخارب وتتعارك بسببه، أو حالة من التخدير والإلهاء، مقابل أن الحكومات لازم تهتم بالقيم الثقافية، بتعميق العقل، بتطوير المفاهيم، بتطوير الإدراك المعرفي للجماهير. بمقابل هذا الشيء أكو أدباء لا، كانوا يحبون كرة القدم، يعني محمود درويش كان مولع أصلا، كتب تقريبا كتب قصيدة عن مارادونا. وأنا أعرف أنه أستاذنا، هذه معلومة نقولها في مجاز، أستاذنا الكبير طال الله في عمره محمد خضير متابع لمباريات كرة القدم خاصة الدوري الإنجليزي. تحياتنا من مجاز لأستاذنا الكبير أبو مناف. خلينا نذهب الآن إلى تقرير آخر في حلقتنا اليوم، لكن يتحدث عن تفصيلة أخرى، أنه لماذا يبكي الرجال في ملاعب كرة القدم. شفتوا كريستيانو رونالدو عندما خرج من مونديال قطر 22 كان يبكي، مارادونا بالـ90 كان يبكي، جماهير تبكي، تبكي أحيانا بالخسارة وتبكي بالانتصار. لماذا يبكي الرجال والنساء على كرة القدم؟ في هذا التقرير نسمع وراجعين.
1: في نهائي كأس العالم 1998 انهار رونالدو البرازيلي قبل المباراة بساعات، تشنجات، فقدان وعي مؤقت. الأطباء نصحوا باستبعاده لكنه لعب وخسرت البرازيل. حتى اليوم لا أحد يعرف بالضبط ما الذي حدث له تلك الليلة، لكن ما يعرفه الجميع أن 150 مليون برازيلي بكوا معه. لم يبكوا على الكأس، بكوا على شيء آخر لا يستطيعون تسميته، كأس العالم 2022 في قطر سجل رقما لم يسجل في أي حدث بشري آخر. 5 مليارات متابعة عبر كل وسائل الإعلام، ثلثا سكان الأرض،

0: تؤلمك أنها خسارتك أنت، لأنها كانت كذلك بيولوجياً. لكن الأعمق من الأعصاب ما رصده علماء الأنثروبولوجيا في ملاعب أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأسيا، كرة القدم تصنع طقوساً جماعية لا تختلف في بنيتها عن طقوس الأديان القديمة. النشيد الجماعي، الألوان التي تعلن الانتماء، اللحظة التي يتوقف فيها الجميع عن التنفس معاً. إيميل دوركهايم سمى هذه اللحظات الانفعال الجماعي، حين تذوب الفردية ويشعر الإنسان بأنه جزء من شيء أكبر منه. وقال إن المجتمعات تحتاج هذه اللحظات للبقاء متماسكة. كرة القدم تصنعها بجدول زمني منتظم، كل 4 سنوات موعد مع الانتماء. كأس العالم 2026، 68 مباراة، 48 منتخبا، شعوب لم تذق هذا الحلم من قبل ستذوقه لأول مرة. ومن يذوقه لأول مرة يبكي دائما، ليس لأن الكرة تستحق، بل لأن الانتماء حين يجد له اسما ولونا وملعبا يفعل بالإنسان ما لا يفعله شيء آخر.
1: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. نختم بكلمة للكاتب المكسيكي أريولا اللي كان يرى عنده في شيء ظريف عن كرة القدم، يقول هذه اللعبة خلافا لرياضة مثل رياضة الشطرنج غير حضارية، لأنها تستخدم الأفعال الخشنة، ولأنها يعني تجتاز اليدين اللي هو اعتبرها أساس لثقافة الإنسان لاستخدام القدمين فضلا عن العنف اللي يتضمنها. إذن احنا هذه الأيام تنطلق بطولة فريدة لكأس العالم، هذه هي أول بطولة في تاريخ كرة القدم لكأس العالم تقام في 3 دول، في أمريكا وكندا والمكسيك، وهي أول بطولة كأس عالم يشارك بها 48 فريق، وهي أول مرة يعود العراق إلى نهائيات كأس العالم، إلى المونديال. العراق أخيرا في نهائيات كأس العالم بعد 40 سنة من تأهله الأول سنة 1986 في المكسيك أيضا، وهدف أحمد راضي الشهير على جان ماري بفاف حارس المرمى البلجيكي الذي فاز بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة في ذلك الوقت. إذن نتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق، ونتمنى أن تكون الحلقة هذه كانت رحلة ممتعة في رحاب كرة القدم في عيون الأدب والفكر والفلسفة وعلم النفس والاجتماع. في النهاية أتمنى تكونوا قد قضيتم وقت طيب أصدقائي مع هذه الحلقة، وأن تكونوا قد استمتعتم بها. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تاريخ مائدة الطعام. حين يوضع الطعام فوق الطاولة يتحول اسمها إلى مائدة، وإلا فهي طاولة للعرض أو للعب أو مكتب، وحينها تصبح مسرحا لعادات وتقاليد وآداب تسمى آداب المائدة، تطورت عبر آلاف السنين وبطرق مختلفة من مجتمع إلى آخر، بل وأحيانا بطرق معاكسة. ففي حين لا يجب ترك الطعام في الصحن في اليابان، فإنه لا يجب تناول كل ما في الصحن بالصين. والمائدة محل لاجتماع العائلة ولاستقبال الضيوف وتكريمهم، ومكان لترتيب أنواع الأكل، ومحل للتفريق بين الثقافات والتقاليد والعادات وفلكلور الشعوب والمجتمعات الإنسانية. وهذا كله يختلف بين مائدة الإفطار في الصباح والغداء عند الظهر ثم العشاء في المساء، وبين موائد الفقراء والأغنياء والحزن والأفراح والبخلاء والكرماء. وفي حين أن الأكل باق فطبيعي أن يبقى الآكلون، فأهمية الموائد باقية وتتطور بتطور المجتمعات، سواء تلك التي تندمج وتتأثر بالعولمة وتخالط ثقافة الأكل بين الشعوب في العالم القرية، أو في المجتمعات التي تحاول الحفاظ على صفاء عاداتها وأنواع الطعام التي تقدمها والتي تعرف بها من دون غيرها.
1: على مدار القرون أسهمت الموائد في تصنيف شعب من الشعوب بالكرم أو بالبخل، وبالغنى أو بالفقر، بالكلاسيكية أو بالتطور، وبالانفتاح أو بالتقوقع. وقد تشتهر مجتمعات بأكملها بسبب نوع من الطعام خاص بها، وتصير هذه المجتمعات محبوبة أو مقربة إلى النفوس بسبب هذا الطعام، كالبيتزا والسباغيتي الإيطالية أو الهامبرجر الألمانية قبل أن تصير أمريكية، وكالسوشي اليابانية والسلطات اليونانية. إلا أن الطعام يمكنه أن يكون عنوان الرسالة التي يريد أي مجتمع إرسالها إلى الآخرين عن عاداته وتقاليده، وكما يقال فإن الرسالة تقرأ من عنوانها، وكذلك المجتمعات يمكن أن تقرأ من خلال طعامها وآداب موائدها. وللمائدة معان ودلالات في الأديان السماوية والوضعية، فالعشاء الأخير أحد أعمدة المسيحية، وجنة المسلمين مليئة بوصف أنواع المآكل والمشارب والموائد وكيفية ترتيبها وتنظيمها أيضا، ولدى الهندوس محرمات كثيرة ومسموحات كثيرة أيضا، واحتفاليات تتعلق بالطعام لا تحصى. أما في اليهودية فالطعام والموائد تحتل قسما كبيرا من التنظيم الديني، سواء في المسموح والممنوع منها وما يؤكل خلال الأسبوع وفي العطل ويوم السبت وفي الأعياد.

0: وهناك موائد الاحتفالات الدينية في جميع الأديان التي تختلف بين الاحتفالات الحزينة والفرحة، وهناك الموائد التي تتغنى بوجود اللحم عليها، وأخرى بالخضروات والفاكهة وتنبذ اللحم، وهناك الترتيب الزمني لدخول الطعام إلى المائدة كالمقبلات ثم سلطات الخضروات ثم الطبق الرئيسي فالحلويات، وهذا الترتيب يختلف من مجتمع إلى آخر. والمائدة ذات دلالات في إكرام الضيف سواء كان صديقا مدعوا أو زائرا مارا وجائعا، وكثيرا ما وزعت النصائح بأن تأكل عند جماعة معينة ولا تأكل عند أخرى، وكثيرا أيضا ما قيل كل بهذه الطريقة ولا تأكل بتلك، ففي بعض الموائد ممنوع الأكل إلا باليد، وفي بعضها يعد الأكل باليد دليل همجية، وبعض الموائد تفترش على الأرض وأخرى مرتفعة عن الأرض، ولكل تفصيل من هذه التفاصيل معناه وأسبابه وطريقة تطوره التي تختلف من مجتمع إلى آخر، يدخل فيه شظف العيش أو هناؤه وكرم الطبيعة أو قسوتها ووفرة الماء وقلته. وفي المحصلة فإن الجلوس حول مائدة الطعام هو دليل على التقارب والتصالح والتوافق بعد خلاف، وهو عكس التقاتل والعداوة أو الحقد والحسد الذي قد يكون بين فرد وآخر أو بين جماعة وأخرى. ثم يأتي دور الذوق الذي يدلل عليه ترتيب المائدة وطريقة الجلوس حولها وآدابها التي تدل على مدى تحضر ثقافة من الثقافات. إن فن طهو الطعام وفنون تقديمه تشكل الإشارات الأولى للتطور الثقافي البشري.
1: لا تعنى آداب المائدة بماذا نأكل أو نشرب، وإنما كيف نأكل ما نأكل وكيف نشرب وما نشرب في إطار الجماعة البشرية، لأن الطعام لم يعد حاجة لسد الجوع كيفما اتفق وما هو متاح، وإنما بات دليلاً على انتماء ثقافي وحضاري، بخاصة أن علماء الإنثروبولوجيا وجدوا أن مشاركة الطعام مع الآخرين لم يكن موجوداً منذ البدء، بل بدأت المشاركة بعد تطور هائل في العلاقات بين البشر داخل الجماعة الواحدة، وأدت هذه المشاركة إلى أنواع أخرى من التطور العاطفي وفي العلاقات بين أفراد الجماعة الموزعين في رتب بين الرجال المسنين ومنهم الشباب ثم الأطفال ثم النساء. تشتق كلمة جماعة باللغة الإنجليزية company من اللغة اللاتينية تعني خبز مع، أي أولئك الذين يتقاسمون الخبز فيما بينهم، وهكذا يقترن الطعام والشراب منذ عصور غابرة بالمشاركة الجماعية. بل رصد علماء الأنثروبولوجيا أنه حتى في الثقافات القبلية الأكثر بدائية، ما أن يكسر الناس الخبز مع الغرباء أو يتناول الشراب معهم حتى تنشأ علاقة مسالمة فيما بينهم. وما زلنا حتى اليوم حين نريد القول إن صداقتنا متينة مع الآخر نقول إن بيننا زاد وملح، وحينها يصير لزاما على الآكلين معا حماية بعضهم بعضا في حال تعرض أي منهم إلى خطر ما. والعرف والأدب يقتضيان أن نأكل ما يقدمه لنا المستضيف، والعرف والأدب يقتضيان من المستضيف إكرام الضيف أولا. واشتهر إكرام الضيف في الثقافة العربية البدوية، وكان العرب القدماء يتبارون ويتشاوفون في أيهم أكثر كرما واحتفالا بالضيف.

0: تدخل آداب المائدة في الأعراف والتقاليد لا في الأخلاقيات العامة، لأن التقاليد أقوى وأكثر تأثيراً من الأخلاق، ذلك أن التقاليد صنيعة اتفاق عام على كيفية التصرف في ظروف معينة، وتصير مع تطور المجتمعات إطاراً عاماً للسلوك المقبول. أما الأخلاق فهي صنيعة فردية، إذ لا يمكن إلا تعليم الأخلاق من دون فرضها، بينما تفرض العادات والتقاليد نفسها على الأفراد حتى لا يخرجوا من إجماع الجماعة. لم تكن آداب المائدة لتتبلور في مبادئ ما نسميه أتكيت المائدة العصرية إلا باختراع أدوات المائدة، وقد يكون الحجر المسنن كالسكين الحد الفاصل بين حقبة نهش الفريسة بالأيدي والأسنان وتقطيعها نحو التحضر. ويقال إن الملك الفرنسي لويس الرابع عشر الذي كان مفتونا بالطعام وتوضيبه على مائدته كان أول من أمر بأن تكون سكاكين المائدة ذات نهايات مدورة، وهو ما جعل تناول الطعام في حضرة السكاكين أقل مدعاة لعنف محتمل. ومن هذا المبدأ تتفق معظم ثقافات العالم على أنه لا يجوز أبداً تسديد السكين في وجه رفاق المائدة وتحريكها في وجوههم أثناء الكلام أو الأكل، وعند وضع السكين على الطاولة يجب أن يكون حدها إلى الداخل لا باتجاه الخارج، ومن غير المقبول إمساك السكين بقبضة اليد بصورة عمودية، فذلك علامة على التحفز للهجوم.
1: وبحسب علماء الأنثروبولوجيا، قد يكون ما يشبه الملعقة أول أداة استخدمها الإنسان في الأكل، فتشير التقنيات الأثرية إلى أن الإنسان الأول عرف صيغة قريبة من الملعقة في العصر الحجري القديم، واستخدم الرومان والإغريق ملاعق من البرونز والفضة، وعثر أيضا في قبور المصريين القدماء على ملاعق من الخشب والحجارة والعاج، وأثناء العصور الوسطى في أوروبا استخدم الأثرياء ملاعق كبيرة مصنوعة من الفضة المطروقة، فيما اكتفى الفقراء بملاعق مصنوعة من الخشب والعظام. وعلى رغم أن السكين اختراع سابق للملعقة، فإنها ظلت لقرون أداة تقطيع، ولم توضع على المائدة في شكلها المهذب إلا في القرن السابع عشر. وفيما يتعلق بأطباق الطعام، فإن الحضارات البشرية ابتكرت أطباقا من المعدن والخشب والخزف، فعرفها الإغريق والرومان والأشريون والمصريون، وكذلك قدماء المكسيك والبيرو والمايا والإنجا والصينيون، وبقي الطبق لعشرات القرون أداة الطعام الجماعية على المائدة، ولم يكتسب قيمته كأداة طعام للاستخدام الفردي إلا لاحقاً. وقد تكون الشوكة أداة المائدة الأولى التي أسبغت على الطعام تجربة فردية، وكان اختراع الأداة التي تشبه الشوكة لاستخدام مختلف عن الأكل سواء في حرث الأرض أو في أعمال حرفية بدائية مختلفة قبل تصغيرها لتنتقل إلى المائدة ولتستخدم مع السكين لتسهيل عملية تقطيع اللحم. وعرف الرومان الشوكة واستخدموها في القرن الثاني للميلاد.

وبحلول القرن السابع ظهرت الشوكة في بلاد الشام ومنطقة الشرق الأوسط عموما، ويقودنا الحديث عن الشوكة إلى عادات لا تزال سائدة في المجتمعات العربية البدوية، وهي الأكل باستخدام أصابع اليد. وعلى رغم ما تبدو عليه هذه العادة من بدائية وارتجال، فإنها محكومة بقوانين عدم استخدام سوى اليد اليمنى في الأكل وتناول اللقمة بالأصابع لا بكفة اليد، كما لا يجب دفع الطعام في الفم دفعا وإدخال كل أصابع اليد في الفم. والأكل بأصابع اليد كان تقليدا شائعا على مدى العصور منذ الإغريق والرومان الذين كانوا يأكلون وهم شبه مستلقين على الأرائك. تتعدد طرائق الضيافة وعادات المائدة اليوم بتعدد الثقافات، فالضيف يأكل أولا في بعض الثقافات الراهنة بخاصة في العالم الإسلامي، ويتم ملء صحنه مرات ومرات ولا يسمح لطبقه بأن يفرغ لحظة، فيما تخصص اللقمة الأولى لكبار السن في العائلة في مجتمعات أخرى. وإذا كانت الثقافة العربية تقتضي أن يتولى سيد البيت أو الأكبر سنا في العائلة خدمة ضيوفه من منطلق سيد القوم خادمهم، فإن الأصغر سنا هم الذين يتولون تقديم الطعام للأكبر سنا أو للأرفع شأنا لدى الصينيين. وقد تجد أنه من المناسب أن تأكل كل ما في صحنك احتراما لمضيفك واعترافا من جانبك بمذاق الأكل الشهي، إلا أن الأمر يتعدى الاحترام والمذاق في بلد مثل بريطانيا، فالإتيان على ما في طبقك مسألة تعود جذورها إلى حقبة الحرمان المريرة أثناء الحرب العالمية الثانية، من خلال فرض نظام الحصص في توزيع الطعام الشحيح، لأنه من غير المعروف متى يمكن أن تملأ هذه الأطباق ثانية. في المقابل فإن أكل كل ما في الطبق في بيت مضيف صيني أمر قد يثير الحساسية، إذ قد يعني أن المستضيف لم يقدم لك ما يكفي من الطعام.

مائدة السلطان. كان السلطان في الأيام العادية يتناول طعامه وحده في كل وقت، إلا في وقت يريد فيه تشريف أهل بيته أو مقربين منه أو زوارا معينين، فتكون المناسبات التي تزدحم فيها مأدبة السلطان خروجا عن العادة ووسيلة لإبراز الكرم السلطاني وتشريف من يحظى بشرف الجلوس على مائدة السلطان، وهو تشريف كان لا يحظى به إلا القلة ممن حازوا مكانة متميزة داخل المجتمع أو البلاط. وإذا أدى السلطان صلاة المغرب ونافلتها، قصد في إعداد مجلسه في مكان الاحتفال، إذ يستدعي الناس للجلوس بحسب مراتبهم، ويأخذون المجالس على طبقاتهم، فينتظمون في أحسن زي وأجمل شعرة. ففي مجال الطعام وآدابه، اجتهد زرياب بتعليم الناس على إعداد مائدة راقية وأنيقة، تقدم فيها الأطباق بحسب نظام وترتيب خاص، فتقدم أولاً أطباق الشوربة والسواخن، تليها أطباق اللحم والطيور المتبلة بالبهارات الجيدة، وفي النهاية تقدم أطباق الحلوى من الفطائر المصنوعة من اللوز والجوز والعسل، والعجائن المعقودة بالفاكهة المعطرة والمحشوة بالفستق والبندق. وارتبطت مظاهر الأبهة التي تحيط بالموائد السلطانية بعظمة دولة السلطان نفسه، إذ يحرص السلطان ليس لإظهار كرمه من خلال ما يوضع فوق الموائد من طعام، بل ما يوضع فيه الطعام نفسه من أدوات المائدة، وكذلك نظافة وترتيب المكلفين بتقديم الطعام الذين يرتدون الحزم المحلات بالذهب والفضة ما تدهش في حسنه العيون. أما الأواني التي يقدم فيها الطعام فمنها القصاع المالقية والبلنسية المذهبة والأواني التركية والهندية.

ويتجلى لنا أثر السفر واحتكاك المجتمعات ببعضها على المطابخ والأطعمة في مذكرات الرحالة الإيطالي ماركو بولو، التي يزعم فيها أن أصل المعكرونة الإيطالية يعود إلى الصين، إذ تذوق خلال رحلاته إلى هناك نودلز الرز وجلبها معه، ولعدم وجود الرز في إيطاليا تم تهجين الوصفة لتصنع من القمح، واشتهرت بها إيطاليا منذ ذلك الحين. وكان الطعام بما له من قيمة ذاتية وتجارية سببا داعيا للسفر وعقد الرحلات الاستكشافية الكبيرة، كما هي الحال مع الهند التي دعت كريستوفر كولومبس إلى الإبحار غربا لاكتشاف أقصر طريق بحري يؤدي إلى أرض التوابل، ليكتشف عوضا عنها القارة الأمريكية مصادفة في منتصف الطريق. من عادات المائدة لدى اليابانيين أنه لا يجب تجعيد المناديل وتركها في الطبق الفارغ بعد أكل الوجبة، إذ يعد اليابانيون هذا التصرف غير لائق وينم عن عدم احترام، ويجب عدم وضع عيدان الطعام بشكل مستقيم في وعاء الرز بل في حامل عيدان الطعام، لأن وضعها المستقيم يرتبط بالجنازات والتذكير بالأموات.

ويمنع ترك البقشيش الذي قد يعد إهانة للموظفين، ويجب عدم غمس رز السوشي في صلصة الصويا، ولا يجوز رفع الطعام فوق الفم نهائياً. ولكن في اليابان تعد وجبة الإفطار هي الأهم بوصفها وجبة رئيسية في اليوم، وعليها أن تكون وجبة متكاملة تمنحهم الطاقة اللازمة لقضاء يوم كامل. ويتكون الإفطار الياباني من مجموعة من الأطباق كالرز والبيض والأسماك وحساء ميسو والأعشاب البحرية والخضروات والشاي. تتطلب عديد من المناسبات اليابانية تطبيق العادات التقليدية وآداب السلوك المناسبة، ولذلك يجرى تقديم منشفة ساخنة على البخار لتنظيف اليدين، ويجب تجنب استخدامه لمسح الوجه. وكما هي الحال مع التقاليد الصينية، يجب تجنب ترك عيدان الطعام في الوعاء، ومن المقبول تناول المعكرونة بصوت عال، إذ يعتقد أن هذا يحسن النكهة ويسمح لرواد المطعم بتناول الأطعمة الساخنة بصورة أسرع، كما ينظر إليه على أنه علامة تقدير تجاه الشيف. ومن الشائع أن تشرب مباشرة من وعاء الحساء، إذ نادرا ما تستخدم الملاعق عند تناول الطعام في اليابان. في تشيلي أهم عادة هي استخدام الأدوات لأكل أي شيء باستثناء الخبز، لأن تناول الطعام باليد يعد غير مهذب. حتى الأطعمة التي تؤكل بالأصابع مثل البطاطا المقلية والبيتزا تؤكل بالشوكة والسكين.

0: أما في الصين فيعتقد أن إظهار آداب المائدة الجيدة في البلاد يجلب الصحة الجيدة والثروة. أولاً، من المهم فهم كيفية استخدام عيدان تناول الطعام، ويمنع لعق عيدان تناول الطعام أبداً، وعند تناول الطعام يجب دائماً ترك كمية صغيرة من الطعام على الطبق، ويعتبر تارك الطبق الفارغ وقحاً، ويدل على أنك لم تأكل بما فيه الكفاية. على عكس ما تعتقده العادات الأخرى، فإن التجشؤ مرحب به وينظر إليه على أنه مؤشر إلى الرضا، ويعد فن تناول الطعام تقليدا محترما تم بناؤه بعمق في الثقافة الفرنسية. وإذا كنت تتناول الطعام في فرنسا، فمن المهم عدم تناول الطعام بكلتا يديك. الاستخدام الأساس لقطعة الخبز هو مساعدة الطعام على الشوكة، إذ يتوقع من رواد المطعم تمزيق قطعة مقابل قضمها مباشرة. تحدد المشاهد النابضة بالحياة والروائح الغنية والنكهات الفاخرة للمطبخ الهندي إلى حد كبير التجربة الثقافية للبلاد. من المفترض أن يكون الطعام الهندي تجربة حسية، لذلك يتم تشجيع استخدام حاسة اللمس إلى حد كبير لتعزيز الوجبة. وحتى وجبات مثل دالي وهو حساء العدس تؤكل باليدين من طريق تغطيس قطعة الخبز الهندي فيها. ويعد تناول الطعام بيدك اليسرى من المحرمات، لأنه يعد نجسا.
1: ويعد تناول الطعام حدثا اجتماعيا في المكسيك، فيؤخر البدء بتناول الطعام بسبب المحادثة والشرب والاختلاط، ويجب ألا تبدأ في تناول الطعام حتى يقول المستضيف تناول وجبة جيدة. عند تناول الطعام من المقبول استخدام يديك، ويعد استخدام الأواني والأدوات المطبخية تفاخرا تقريبا. في المغرب مزيج من التقاليد الحديثة والأصلية، فإذا تمت دعوتك إلى منزل خاص لتناول العشاء، فمن المهذب خلع حذائك وتركه عند الباب قبل الدخول. عادة ما يتم تناول العشاء على حصيرة أرضية حول طاولة مستديرة تصل إلى الركبة، وغالب الأطباق مشتركة، ومع ذلك من المفترض أن تأكل من المساحة أمامك مباشرة بدلا من الوصول إلى جهة أخرى من الطاولة أو من أمام شخص آخر. وإذا قدم مزيد من الطعام، فمن المفترض رفض العرض في المرة الأولى ثم قبول جزء صغير عند العرض الثاني. في الثقافة الروسية، عند تناول الطعام على طاولة يعتبر أنه من المهذب إراحة معصميك على حافة الطاولة بدلا من وضعهما في حضنك. عادة ما يقدم المستضيفون كميات وفيرة من الطعام، وغالبا ما يعرض المستضيفون مرارا وتكرارا إعادة ملء الأطباق.

0: يمتلك اموال فيها حق للغير، اي الاموال اللي بها حق للغير لا تعتبر طاهرة ما لم يخرج منها حق الغير. كيف يعني؟ انت قد تصور تقول ليش يعني؟ شنو انا اموال انا تعبان بها وانا منتجها انا مولدها، شنو معنى حق الغير؟ هو الواقع هاي مغلطة. انا اموال انا تعبان بها ومنتجها، الاموال اللي انتجتها اشترك المجتمع كله في انتاجها. لا تتصور اكو شيء انتجته لم يشترك المجتمع باجمعه في انتاجه. كيف يعني؟ اي شيء تتصوره شنو يعني؟ اي شيء تتصوره، مثلا افرض انت انتجت صندوق من الخشب سويته وبنفس الوقت بعته واخذت ثمنه، هذا صندوق الخشب اشتركت فيه عناصر لا يحصى عددها. اولا هذا من شجرة، الشجرة ما نبتت الا بعد ان سخرت لها الظروف بكاملها، سخر لها جو وسخرت لها تربة وسخر لها ماء وسخرت لها عناصر بالملايين من البكتيريا، شاقت لها غذائها وسخرت لها مواد كيميائية وسخرت لها أشعة الشمس حتى تنبه المادة الموجودة بها وتبدأ تصنع الغذاء، تقوم بعملية الهضم والتمثيل. زين، سخر لها فلك يمسك الأرض، نعم، لأن الأرض ضمن مجموعة والمجموعة ضمن فلك والفلك ضمن أفلاك متعددة. حتى الخطر الفخر الرازي يقول حبة الحنطة الواحدة يشترك فيها الكون بأجمعه، الكون كله يشترك في انتاج حبة حنطة واحدة. ويصور ان انتج جت الخشبة، ما يعرف هذه الخشبة ايضا نقلت، نقلها اليك واحد، قام الواحد اخر بزراعتها، قام واحد اخر باضافة مواد كيميائية لها، مثلا صبغها او اصلحها، قام واحد بصنع المسمار اليك، قام واحد اخر بصنع مواد غلوية، وهكذا وهكذا. المجتمع كله اشترك وانت اشتركت في جزء مما اشترك به المجتمع. اكو فد نمط من الناس اسمهم فقراء، هؤلاء طبعا الهم في المال حق متعلق، اذا ما اخرجت هذا الحق المال يعتبر معنويا غير طاهر، فالزكاة تطهير الاموال. ليه؟ قد افلح من تزكى، الزكاة التطهير، انما طبقت على تطهير الاموال من باب تطبيق الكلي على بعض جزئياته، والا هي الزكاة بمعنى التطهير. ولذلك تختلف اراء المفسرين في هالمقطع، انه شنو المقصود بالتزكية هنا وشنو المقصود بالصلاة هنا. اكو رأي اول، قد افلح من تزكى يعني من تطهر. بيش تطهر؟ تطهر بلا اله الا الله عن رجس العقائد، يعني بالوحدانية عن رجس العقائد، وتطهر بالصلاة عن رجس الافعال. شلون يعني؟ كأنه هذا الرأي الاول يذهبون الى المفسرين، يقولون الانسان اي انسان قد يكون عرضة الى دنس العقائد. شلون يصير عرضة الى دنس العقائد؟ يعني مثلا يعتقد بآلهة متعددة، اكو بعض الناس قد يعتقد بآلهة متعددة. شلون يعني آلهة متعددة؟ يعني بعضهم قد يعبد الاسباب الطبيعية، قد يعبد صنم، قد يعدد يضع شركاء لله، الاصنام مثلا يعتبرها شركاء مساعدة، مثل ما افرض اليونان او غيرهم يعتقدون ان الزرع الى اله، الصناعة الى اله، الحب الى اله، البغض الى اله، الى اخره، لان آلهة متعددة بحسب الصفات النفسية حسب الصفات الجسدية. والبعض الاخر لا، ممن كان يعبد الاصنام كان يقول ان الاعمال الخسيسة لا يعملها الله عز وجل. اكو اعمال خسيسة، مثلا بناهم القنفشاء الله ما خلقها، لها خالق معين، الخنافش ما يسأل الله يخلقهم، لان ذني نمط منحط من الناس. اكو نمط من الاعمال الله لا يصنعه، لا بد من وجود مساعدين اليه، من يعتبرون المشاهدين الأصنام أو الشركاء؟ العقائد كانت منبتة وما تزال إلى الآن منبتة، مو تترك بعيد. الكرة الأرضية إلى الآن تحمل عقائد غريبة، وهاي كلها تولد دمج في التفكير، لأن التفكير اللي ما يهتدي إلى أن المخلوق كيف يكون خالق، إلى أن الممكن كيف يكون واجب، اللي ما عنده استعداد لتفهم هالمعنى عنده دمج في فكرة. ليش يطهر هالدمج؟ يطهر هالدمج بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله أولا توحد مشاعره، ثانيا تطهره من الشعور بالشركاء، بعدين تحط رجله على الطريق الصحيح من التفكير. وتطهير الأعمال بيش؟ بالصلاة. كيف يعني تطهير الأعمال بالصلاة؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كل عمل منكر أو فحشاء الصلاة تنهى عنه، فهي من هالناحية مانعة صادة مطهرة. قد تقول لي أكو ناس يصلون وما مع ذلك ارتكبون الفحشاء والمنكر، شلون تقول لي تطهرهم؟ الواقع هذا موجود مو موجود، لكن هذا مو فاهم معنى الصلاة. المفروض في الصلاة أن تكون وسيلة لتطهير أعمال الإنسان، أما إذا صار البناء يمارس الصلاة ويمارس ما ينافيها مو عارف معنى الصلاة هذا أبدا. يعني ما أريد أقول أن صلاة ما تنفع، هذا عمل بمكان وذاك عمل بمكان، هاي مجزئة يعني تسقط عنا التكليف، تعتبر ممتدي، لكن مو معناها مقبولة، لا أبدا. الصلاة إذا ما تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر ما تكون مقبولة، إذا ما تكون تامة ما تكون مقامة إقامة صحيحة، تكون مجرد مجزئة بس تسقط حد التكليف. الله عز وجل أمر بالصلاة وإذا صلى يعني أدى شكلياته، يعني صلى صلاة بلا روح بلا معنى. الصلاة بلا روح مثل التمثال اللي ما دي روح، عينة بيها هيئة الصلاة، بيها قيام، بيها قعود، بيها ركوع، بيها سجود، بيها تطهير جسمي، لكن بالواقع ما بيها فعالية تهذب طباع الإنسان. المفروض أن الصلاة وسيلة لتهذيب طباع الإنسان. هل أضرب لك مثل؟ يعني الآن إحنا مثلا إذا أمة مثقفة ننتظر منها أن تكون غير الأمة اللي مو مثقفة متخلفة عندها أمية حضارية مثلا، ها؟ الأمة المتخلفة طبعا ما نقدر يعني نكلفها ما نكلف الأمة الواعية. ليش؟ لأن نفرض أن الثقافة وسيلة لتهذيب الطباع، أن الإنسان المثقف غير الإنسان الجاهل، يعرف ضرر الغلطة، يعرف ضرر الأخطاء. لكن ما أكو الآن أمم مثقفة ترتكب أخطاء، هذا ذنب الثقافة لو ذنب الأمة نفسها. أرجوك الآن هذه الأمم الأوروبية اللي نعتبرها قمة الحضارة المادية، هذه القمة بالحضارة المادية أكو عندها شيء من الحضارة الإنسانية؟ أكو عندها إنسانية؟ لا، أأكد لك ما أكو عندها إنسانية. تعيش عيش الذئاب، تصرف تصرف الذئاب من منطلق قوة وضعت، وجد الضعيف تأكله. إذا شنو فائدة الثقافة؟ الثقافة وين؟ حضارة وين راحت؟ شنو الغاية من عندها؟ يعني الغاية من الحضارة أنه أضيف كتاب إلى كتاب؟ يولا لازم العلم ينعكس على السلوك، إذا ما انعكس العلم على السلوك ما أصبح علم، أصبح كارثة مأساة. إذا الصلاة وسيلتها تطهير الأفعال، هذا رأي أول. الرأي الثاني أن معنى قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، مو المقصود بها التزكية بالعقيدة، ولا المقصود بها مثلا صلاة خاصة، لا المقصود مطلق الصلاة ومطلق الزكاة. قد أفلح من تزكى يعني من دفع زكاة أمواله بصورة مطلقة، وذكر اسم يعني مو الزكاة للأعمال أو للأفكار، لا، زكاة للأموال. يعني قلت لك من باب تطبيق الكلي على بعض مصادقه، زكاة الأموال اللي الله عز وجل فرضها، بس هالزكاة يعني 2.5% هي هذه؟ لو هناك حقوق بالأموال غير الزكاة الواجبة؟ ها؟ لا. طبعا اكو حقوق بالاموال غير الزكاة الواجبة. يميل اليها كثير من فقهاء المسلمين. وحتى اتخطر لما يمرون بهذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. يقولون تعلق الحق هو الواقع قبل الحصاد. زين، شنو معنى واتوا حقه يوم حصاده؟ بعدين كلوا من ثمره، هذه هو ذكر، ذكرت الآية أصناف النبات قبل هذا المقطع، وأصناف النبات ما عليها زكاة. إذن المقصود بالحق هنا، المقصود بالحق غير الواجب. الحق غير الواجب كما هو رأي الإمام الصادق سلام الله عليه، الحق غير الواجب أن يحضر واحد محتاج فيعطى من صبرة الطعام، أو يعطى من ثمر الشجرة، أو يعطى من ثمر النخلة. لأن أكو أموال، أكو حقوق في الأموال غير الزكاة. الزكاة إذا ما سدت حاجة المجتمع، مو معناه المجتمع الإسلامي يبقى على الزكاة. يعني تفرض الآن الزكاة، هي الزكاة ترى صندوق ضمانها، الزكاة صندوق ضمان، ترى مو بند من البنود المالية في الاقتصاد الإسلامي. الزكاة مهمتها مهمة محدودة، صندوق ضمان للعمال مو أكثر. أما المالية الإسلام اللي يعتمد عليها في نظرية الخمس، لكن عيب نظرية الخمس أنها نظرية آل محمد، هاي عيبها. لو كانت نظرية غير آل محمد لا، لكان شفتها نظرية عظيمة جدا، لكن العيب اللي لاحقها أنها نظرية آل محمد، ولذا ما حد يأخذ بها. وهي ما ممكن مالية دولة إسلامية، مالية الدولة تجي من زكاة. زكاة 2.5%، شو تشكل؟ تشكل مورد 2.5%، ما تشكل مورد يسد الخدمات الاجتماعية. شنو قيمة 2.5؟ شو يسد من الخدمات الاجتماعية؟ التعليم، الصحة، المواصلات، الحدود، افرض الشرطة، الجيش، شو تسد 2.5%؟ ها؟ لابد من ضرائب. الضرائب في النظام الاسلامي لن تكون مشرعة، لأن المالية الناس مسلطون على أموالهم، إذا ما تم أخذ منهم بناقل شرعي ما يجوز. الناقل الشرعي شنو؟ لازم أكون مادة مشرعة. المادة مشرعة بالقرآن الكريم، فإن لله خمسه. الغنيمة الواقع مو يعني بس ما يؤخذ في دار الحرب، كل ما يغنمه الإنسان يطلق عليه غنيمة. فنظرية أهل البيت أنه يؤخذ بال120 وتصرف للمصالح العامة، تنسد منها حاجة العلويين والباقي تصرف للمصالح العامة. بس قلت لك هذا العيب، عيب انها صادرة عن الحسن والحسين. لو صادر عن ابي هريرة لا، كان تأخذ رأسه بلا نقاش. زين، المهم انه انا ما اريد اناقش واحد ليش ياخذ رأي الصحابي، هو حر يعني ياخذ رأي الصحابي، لكن انا اقول لما النبي يقول إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لا يفترقا حتى يرجع علي، يعني هما والقرآن متشانتان ما يفترقان معنويا. طبعا في باب التعارض أنا كنت أقدم آراءهم على آراء غيرهم، وإلا مو معنى ذلك أن آراء الصحابة ما يؤخذ بها، لا يؤخذ بها، لكن على الأقل أفرض الحسن والحسين صحابيان عصر رسول الله، هذا رأيهم، ليش ما يؤخذ رأيهم؟ استغرب. أرجع، الزكاة إذا صندوق ضمان، زكاة صندوق ضمان، يعني ما تحل مشكلة مالية إسلامية. فقد أفلح من تزكى، يعني زكاة الأموال مطلقا. وذكرت لك أكو آراء عند مختلف المذاهب الإسلامية، مو بس عند الإمامية، لا كل المذاهب الإسلامية عندهم رأي أن في الزكاة في الأموال حق غير الزكاة، بس ما يحددوا، يتركوه موكول للظروف. ليه؟ وذكر اسم ربه فصلى، هاي يستدلون منها على احكام، يعتبروها من ايات الاحكام. التفت شوي للاستدلال خلنا اشرح لك اياه. ذكر اسم ربه يعني وين؟ يقولون تكبيرة الافتتاح، لما تقول الله اكبر. شو يستدلون منها الفقهاء اللي تفتتح بها الصلاة؟ هل شو يستدلون منها الفقهاء؟ يستدلون على ان تكبيرة الافتتاح مو من الصلاة، يعني تعتبر من مقدمات الصلاة، مو من الصلاة، مو داخلة ضمن الصلاة. ليش؟ لأن القرآن يقول وذكر اسم ربه فصلى، أي فاح عاطفة، والعطف يقتضي المغايرة. ذكر اسم ربه على حدة فصلى على معنى ثاني، يعني أن هاي تكبيرة الافتتاح ما تعتبر من الصلاة، تعتبر مقدمة للصلاة مو من أصل الصلاة. هل يستدلون بها بعد؟ ويستدلون على أنه يجوز الافتتاح بأي اسم من أسماء الله، مو إلا مثلا الله أكبر، مثلا الرحمن أكبر، نبلجين ها؟ الكريم أكبر، العظيم، الرب أكبر مثلا. فيعني يقولون ذكر اسمه بالاسم ما ينم عن المسمى، كل شيء يوصلك إلى المسمى هو اسم، والباري إلى أسماء متعددة. سلم المسألة كين به النقاش، أنا ما أريد أتبناهن أو أذكر أراء الفقهائيين، بس حبيت أشلك إلى أن استدلالهم عليهم منا. زين؟ هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث وهو اللي يهمنا الليلة، أن معنى قوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، المقصود منها زكاة الفطرة وصلاة العيد. زين؟ كأن الآية نزلت خصيصا لهذا. زكاة الفطرة. زكاة الفطرة أعتقد الحكمة من تشريعها واضحة، أن الإنسان قبل العيد يعطي هذه الزكاة للفقراء. شنو الهدف منها؟ الهدف البيوت الفقيرة اللي قد إذا مر عليها العيد ما تقدر تشتري لأطفالها ثياب، ولا تقدر تدخل الفرحة على قلوب أطفالها، لأن ما تمتلي شيء. هذا إذا وصلت كمية فلوس معقولة يمكن يفرح طفل، لأن ما تتصور أنت مأساة الطفل لما يطلع ويشوف طفل غيره إلى جانبه يرفل بملابس جديدة ولعب ووسائل من وسائل العيد، وهذا يشعر بحرمان، يتيم مثلا او طفل فقير، ما تصور لوعته شكبرها هذه. هذا عند لوعة لا تحد، وغالبا هذا لوعة الطفل الصغير يصير نقمة على المجتمع، روعة الطفل. لانه انا شايف رواية ان الله عز وجل انما غيب يعقوب، غيب يوسف عن يعقوب وخلاه يبكي الليل والنهار، لأنه حرم يوما من الأيام فقيرا وقف على باب البيت فلم يعطه من طعامه، ترك الأولى. لين؟ لما ترك الأولى حيل بينه وبين ولده، بينه وبين ما يشتهي، مثل ما حال هو يشتهي قرب ولده، مثل ما حال بين السائل وبين ما يشتهي. رواية أنا شايفة في أكثر من تفسير. فأنت تطلع وتشوف لك مجموعة من الأطفال بعتم عري وحرمان وجوع، وأطفالك يرقلون بحرير، وبوسعك أن تساهم وما تساهم. لا شك أن هذا خلاف خلق المسلم، ما وخلاف خلق الإنسان، مو خلق المسلم. ما أعتقد الإنسان عنده مشاعر وعنده قلب ينبض ويرى طفل غيره عار، أو يرى طفل غيره في حالة بغض وأطفاله يتمتعون بألوان النعيم. هذا منسلخ من الإنسانية، ماذا تعبر عن إنسان؟ زين؟ فالعلة واضحة في زكاة الفطرة وصلاة العيد، العلة واضحة بها أيضا. صلاة العيد الحقيقة هي أولا صلة بالله عز وجل، بعدين شكر لله على أداء الشعيرة الواجبة، شعيرة الصيام. الإنسان يشكر الله أنه وفق لأداء هذا الشهر المبارك وللاتصال بالله. هو خلال الشهر على مائدة الله، هو خلال هذا الشهر على مائدة ربه، لأنه في كل يوم إلى فرحة أو إلى دعاء مستجاب عند الله عز وجل. وفي هذا الشهر الكريم هو على بساط قد مده الله لعباده، ودعا عباده إلى ولوجه لتنزل عليهم الرحمة، فيصلي شكر لله عز وجل الركعتين اللي هن صلاة العيد. طيب العيد شنو هو؟ منين اجت فكرته؟ وشنو هي الاعياد؟ كان احنا طبعا نقسم الاعياد الى اعياد دينية ونقسمها الى اعياد شعبية. الأعياد الدينية اللي أكو بها نصوص، يعني اللي يتعبد بها الإنسان شرعا، يعني بها التزامات شرعية، مثل عيد الفطر سيمر علينا وعيد الأضحى، هذني عيدين أكو التزام شرعي بيهن وأكو عليهن أحكام، وبنفس الوقت تعتبر أعياد دينية. زين، وأكو أعياد بيها تعظيم للشعائر لكن ليست أعياد دينية وإنما هي أعياد شعبية. مثليش مثلا عيد المولد بالنسبة للمسيحيين كفر، حتى إن لا شك أن مولد عيسى، عيسى نبي من أنبياء الله عليه السلام، عيسى من أولي العزم، عيسى من حملة الرسالات الضخمة. طيب، فعيسى لما يولد لا شك أن ولادته مو حدث عادي، لا استقبلت الإنسانية كيانا ضخما راح يصلح الإنسانية وراح يترك بها أفكار وآراء وآثار، فهو عيد من الأعياد، يعيدون بالناس. بس بأي عنوان يعيدون به؟ يعني أعيد به على أساس أني أعظم شعيرة من شعائر الله، وسيلة تكريم لها النبي، مو أعتقد أن الله أمرني بذلك. إذا اعتقدت أن الله أمرني صار تشريع، إذا اعتقدت أن هذا من الدين صار تشريع. مرة لا والله أقول هذا عمل محبوب لله أسويه، فتعمل من الأعمال المحبوبة لله، لأن هذا نبي من أنبياء الله وأريد أكرمه، هذا رسول من رسول الإنسانية وأريد أكرمه. بهذا المعنى هذا تعظيم لشعائر الله، وتعظيم شعائر الله ما بي أي بأس، مو بس ما بي أي بأس، لا، الله عز وجل يثيب عليه. ومن الأمور اللي تعتبر أمور محبوبة إلى الله تبارك وتعالى وإلى الشرع، مثلا عيد الهجرة، أن احنا نحتفل بأول يوم من أيام الهجرة. زين، إما يوم التاريخ الهجري مو مشكلة، وإما لا، مو يوم التاريخ الهجري، يوم الهجرة الحقيقية، يعني اليوم اللي هاجر به النبي. على كلا الحالتين هو مجرد رمز من الرموز نحتفل به. ليش؟ لأنه احنا نعرف الإسلام انولد بالهجرة، النبي ظل 13 سنة بمكة، ما قدر خلال هال13 سنة يجيب للإسلام إلا أفراد قلائل، مجتمع كان متحجر، مجتمع مكة، مجتمع صيف، مجتمع تنخر بربائل لا حدود لها، فما قدر النبي صلى الله عليه وآله في تلك الفترة إلا جلب أفراد، يعني يعدون بالأنامل. بعد ذلك لما انتقل هاجر انتقل إلى المدينة، الواقع ولد الإسلام بانتقال النبي إلى المدينة، ولذلك أنت تلقى المجتمع المدني أو التشريع المدني يبتدئ عندما انتقلوا المسلمون إلى المدينة، وإلا عندما كانوا بمكة كان التشريع كله يدور حول الأمور العقائدية، وجود الله، وحدة الله عز وجل، وجود قيامة، حاشر ناشر إلى آخره. لكن من إجا إلى المدينة لا، بدأت التشريعات المدنية تتلاحق. إذا ولد المجتمع الإسلامي بولادة هجرة النبي، طبعا هذه مناسبة سعيدة وكريمة، مناسبة أولا تغذي في نفس المسلم الشعور بالفخر وبالاعتزاز، أني أنا مثلا أنا ابن الهجرة الإسلامية، أنا ابن الفكر اللي طور العالم، اللي نزلت به السماء وأعطت إلى الناس ورفعت مستوى الناس من الهمجية والوحشية إلى مستوى ملأ الدنيا عدلا وإيمانا ورحمة. هذه مناسبة أعتز بها أنا، وقطعا أحتفل بها وأكرمها وأعلم أن عملي محبوب عند الله. زين، مولد النبي صلى الله عليه وآله، النبي يولد وأنا أعرف أنه خاتم الأنبياء، زين، حامل رسالة الإسلام، رسول الإنسانية اللي ملأ الدنيا خلقا، اللي ما تزال سيرته العطرة نبعا رخيا إلى الآن يغذي مشاعر الناس، اللي هدى الدنيا ذاك الخلق الذي لا حدود له. أنا قطعا الاحتفال بميلاده أعرف أن الله عز وجل يحب هذا العمل، واعرف ان ذلك تكريم لانبياء الله وتعظيم لشعيرة من شعائر الله. فسيجيني فالواحد يقول لي هذا بدعة، ها؟ هذا غريب، يعني يسمى العمل المحبوب الى الله بدعة وما يسمى البدعة صدق بدعة. تدريش في مجموعة بدعة ما تسميها بدعة، العمل المحبوب الى الله تسميه بدعة. غريب يعني، لا قيمة لهذا الكلام، الكلام ما يعتد به في الواقع. الحقيقة ان هالاعمال وامثالها اعمال الله عز وجل يحبها لان فيها تكريم لانبيائه اجلال. انا ما جاي اسويها بعنوان انها من الدين ابدا، ما جاي اسويها بعنوان ان الله امرني ان احتفل بمولد النبي، معاذ الله. انا ما اقول هالشكل، لو كان اكو امر كاشتري ليك بالامر، لكن اقول ان هذا بالفحوى العام من الاعمال المحبوبة الى الله، هذا من اعمال الخير، زين، من اعمال البر، من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ارجوك انا اعظم شعائر مادية، اعظم لي حجر مثلا، لكن لما اعظم رسول الله صلى الله عليه واله يسمى تعظيمي لرسول الله امر غير محبوب لله؟ معاذ الله. اذا هذه نسميها اعياد، شنو؟ اعياد شعبية، اعياد تحتفل بها الشعوب لانها تغذي عدها شعور بكرامة، شعور باعتزاز، شعور باوليات حضارية، شعور الى اخره، وهذا شيء كما قلتك محبوب. اقول لا والله، الوان من الاعياد ما تغذي عند الانسان نمط من شعور بكرامة او نمط من تعظيم لشعائر الله، انما في مناسبات تافهة اي لا قيمة لها. زين، اقول اعياد الدينية، الاعياد الدينية عندنا عيدين عند المسلمين، العيد الاول العيد الاكبر عيد الاضحى، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، هذا العيد اللي هو الواقع من بعد ما يفرغ الانسان من شعيرة الحج ويضحي يصلي صلاة العيد. زين، الحقيقة ان العيد الاكبر هو عيد الاضحى، يفرغ الانسان من اداء هالشعيرة الضخمة اللي هي كلفت اموال وكلفت تعب، لكن غذت نفسيا، جمعت باخوان المسلمين من مشارق الارض ومغاربها، اطلعت على احوال اخوان المسلمين، اذا اكو نواقص يقدر يفكر بها، اذا اكو شيء صالح يقدر يستفيد منه. شلا تقول لي ان سلبيات الحج تصير اكثر من ايجابياته، لانه بدل ان يكون وسيلة لجمع المسلمين ده يصير احيانا وسيلة لتفريق المسلمين، مو مهم، السلبيات تزول، ويبقى اساسا الهدف الاساسي من تشريع الاسلام للحج ان المسلم يكون الى جانب المسلم، ويطلع هذا المسلم على ذاك المسلم، وكل منهم يرى الاخر، يتبادلون اراء، يتبادلون مشاعر. من بعد هالعمل الكبير زين الانسان يعيد. ثم عيد الفطر، وهذا العيد في الواقع مثل ما قلت لك من بعد اداء شعيرة الصيام، الانسان من بعد ما جاع من اجل الله عز وجل وعطش من اجل الله تبارك وتعالى وخلص هالشهر على مائدة طبعا الى جانب اخوانه المسلمين، في يوم العيد يصلي هالركعتين اذا ني، واذا صلاهن يرجع الى مستحبات العيد. شنو مستحبات العيد؟ التوسعة على الاهل والعيال، شقدر يوسع على اهله وعياله، يوسع لبس جديد اظهارا لنعمة الله عز وجل. حتى رأيت للإمام الصادق سلام الله عليه رأي في تفسير قوله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يقول المقصود بها الزينة والتوسعة على العيال يوم العيد، أن الإنسان يوسع على عياله يوم العيد ويتزين ويلبس أجمل ما عنده ويتخذ منها المناسبة وسيلة لإدخال السرور على أهله وإدخال السرور على إخوانه. يستحب فيه عيادة المرضى، أن يعود المرضى، يصل الرحم، هذه بالعيد. بعد ينبغي أن يتخذ من العيد وسيلة ل اشتلال الأحقاد اللي عند بينه وبين أقاربه وأرحامه سوء تفاهم، يقول له هذا اليوم يوم يعود الله عز وجل على عباده فيه بالرحمة، انت ليش ما تعود علي بشيء من العاب والصف واعود عليك بمثله؟ الواقع احنا نعرف من تاريخ المسلمين انهم كانوا هاليوم هذا يوم العيد يتخذون منه مناسبة لاشتلال الاحقاد لاشتلال البغضاء، يخذون هاليوم بالشكر لله بصلة الارحام بالاعمال المقربة الى الله. لكن مع الاسف اين نحن من اعياد المسلمين؟ عندنا هاللون من العيد؟ ابدا. تعال الى المسلمين الان شوفوا اذا عيد الفطر او عيد الاضحى صنفين، يو صنف يطلع يقضي برا ينغمش فيه بالفجور وبالرذائل، يو صنف يقضينا بالتبرج او بالتوافه. ونادر من عندهم اللي يقضي العيد بشيء غير محرم، قليل يعني، لانه تلقاه في اكو افراد قلائل مثلا يقضي ايضا ما يلتفت، يعني يعتني بالظرف اكثر من المظروف. انت بتشوف شوي زين العيد ظرف، هو المهم المظروف مو الظرف، المظروف الموجود بالظرف شنو؟ صلة الارحام، زين، صلة الاصدقاء، ذكر الله عز وجل، تصدي عمل الخير. فكون هالعيد يغتنم لاجل هذه الامور، مسلم يعود على اخيه المسلم، يعود مريضه، يصل رحمه، يصنع ما يصنع المسلمون في هذه الايام في هذه الاعياد. وكان رسول الله صلى الله عليه واله المثل الاعلى في الاعياد، واهل بيته كانوا المثل الاعلى في صلة الأرحام، في عمل الخير، في عمل البر بهذه الأيام، أيام العيد. طيب، العيد أبسط إيحاءاته، أبسط إيحاءاته للنفوس السرور والبهجة، أن الإنسان يصبح يوم العيد منشرح البال، منشرح الخاطر، مسترخ. واحيانا لا والله العيد يجي يحمل الى النفوس الالم والاسى، بس على كل حال هذا يتبع، ما ادري ماذا يتبع، يتبع الظرف اللي يعيش الانسان، الظرف نفسه اللي يعيش، قد يعيش لظرف يبعث له العيد البهجة، يبعث العيد في نفسه البهجة والسرور والفرح، وقد يعيش فترة العيد بحالة ألم. أتخطر أول عيد مر على عائلة الحسين من بعد واقعة الطب، أول عيد مر، لما مر هذا العيد، طبعا كان أول عيد مر على عائلة الحسين عيد فطر، يعني الحسين قتل في المحرم، أول عيد مر على عياله من بعد رمضان عيد الفطر. يسأل الإمام واحد من اتباعه امام جل العابدين، يقول له ماذا يصنع الناس غدا؟ الناس بس ايش يسوون؟ راح يطلع عليهم العيد. قال له سيدي يفرحون، يلبسون الجديد، يتجاورون، يعود بعضهم على بعض. اختنق الامام بعبرته، قال له اما نحن فتجدد احزاننا، المن نعود في بيوتنا؟ ايش خلوا الامويين في بيوتنا بعد؟ المن نروح نعود؟ فعلا خلوها بيوت خاليه، ما فيها الا الالم الا الاسى واللوعة، احياء بكاملها كانت تعج بالضجيج وبالدموع. هذا خصوص حي آل عقيل، هذا ما ظلوا به الا ارامل ويتامى.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: لغة الأيدي، من أوقعت الزعماء والمشاهير في فخ طلاسمها. بإمكاننا معرفة ما إن كنت ماسونيا أو متدينا متطرفا، أو إن كنت محبا لصدام أو لهتلر، بإيماءات يدك وشكل أصابعها الخمسة ذلك لأن ثمة لغة شكلتها السبابة وأخواتها، وهي اللغة اليدوية التي ابتكرتها أيادي القادة المنتصرين والشعوب الخانقة وعقائد الديانات وأتباعها وأرباب أربابها. ربما إنها لغة أفصح من اللسان، جاءت حين لا يسع المرء الحديث أو لم يسعفه الموقف ولا الكلمات. فرفع الأصابع الخمسة ليس كطي أحدها ورفع أخرى. فثمت ديانات ومعتقدات وتوجهات سياسية وفوارق بين إصبع وآخر، والأمر الأخطر من ذلك أيضاً إذ إن هناك أصابع إن لوحت بها في بلد ما قد تقودك إلى المحاكمة والسجن، وهذه حقيقة ليست من باب التهويل. اللغة اليدوية التي باتت تنافس لغة كرة القدم التي تشترك في معرفتها الشعوب المختلفة مواطنها ولغاتها، يمكن من خلالها لثائر عربي بجوار البحر المتوسط في أقصى شمال أفريقيا أن يعرف دلالات حركة يد ثائر داخل ميانمار جنوب شرق القارة الصفراء آسيا، ويمكن للاثنين معاً معرفة دوافع غضب أمريكي أسود يعيش في مدينة شمال الولايات المتحدة الأمريكية على ضفاف الأطلسي بحركة يده دون أن يتمتم بلسانه. مستمعينا، دعونا نتعرف معاً على اليد ودلالات أصابعها الخمسة في الدقائق التالية.

اليد المقبوضة. في أحد شتاءات الاتحاد السوفيتي الذي ورث الإمبراطورية الروسية عام 1917، ظهرت اليد المقبوضة خلال ثورة شيوعية اتسمت بالعنف، حيث أودت بحياة الملايين من البشر. وجاءت اليد المضمومة كما لو أنها شعلة من الغضب للثوار، وكانت تلك بدايات لغة تشكلت عنها واحدة من لغات اليد وإيحاءاتها الشهيرة. ولم تعد اليد المضمومة قبل نحو 100 عام على الأقل مرتبطة بالشيوعية والروس الثائرين، ذلك لأنها امتدت وصولاً إلى حقبة الثورة الخمينية عام 1979، التي حولت إيران من نظام ملكي تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي إلى نظام إسلامي، بعد تدافع الملايين من البشر نحو ساحة شهياد، ساحة الحرية حالياً، داعين بقبضتهم إلى عودة آية الله الخميني من منفاه في فرنسا، وهو ما تحقق لاحقاً خلال العام نفسه. ومنذ ذلك الحين باتت تعرف اليد المقبوضة كلغة ترفعها الشعوب في مختلف دول العالم لدلالات تنضوي تحت شعار القوة والتغيير، وأحياناً تشير إلى الولاء حين تكون المناسبة دينية. الإصبع الواحد. تختلف تأويلات رفع الإصبع الواحد السبابة نحو السماء من موضع إلى آخر، لكنك حين تكون مسلماً وعند احتضارك فإن أتباع الديانة المسلمة يفسرون هذا على أنه أمر ينبئ عن حسن الخاتمة وبأنك من أهل الجنة، كما يقول بذلك الموروث الديني، تماماً كما حدث مع ما يعرف برافع السبابة في حادثة هجوم المسجدين في نيوزيلندا خلال مارس آذار 2019، حين توفي رجل ستيني متأثراً بجراحه إثر إصابته بخمس طلقات نارية من متطرف نيوزيلندي، والذي اشتهر لاحقاً بسبابته التي عدها نشطاء دلالة على حسن الخاتمة والمآل. لكن الأمر يتفاوت إن كنت في ميدان غاضب تملأه مسيرات الآلاف من البشر الحانقين، حيث يختلف رفع السبابة إلى السماء في معنى مشيراً إلى التهديد والوعيد، كما هو الحال حين تكون أمام شخص غاضب، فإن أول ما قد تواجهه هو إصبع سبابته الذي ينذرك بلغة تهديد أقوى من الكلمات. وكان أشهر من رفع سبابته أثناء خطابته الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، حين كان يعد بالمجد العربي ويتوعد معارضيه، ودفع نجل الرئيس الليبي الراحل سيف الإسلام معمر القذافي ثمن التلويح بسبابته نحو مواطنيه، إذ أشارت تقارير صحافية إلى أنه لحظة القبض عليه قطع المسلحون طرفاً من إصبعه السبابة التي ظل يلوح بها للمتظاهرين مهدداً. ولسبابة الأمين العام لجماعة حزب الله السيد حسن نصر الله شهرة كبيرة، حتى أن مريديه وسموا في مواقع التواصل واسماً أطلقوا عليه الإصبع المقدس، وهو الإصبع الذي كثيراً ما أشهره في وجه الإسرائيليين. علامة النصر. وإن كانت اليد المضمومة تشير إلى القوة والإصبع الواحد إلى الشهادة والتهديد، فإن رفع إصبعين نحو السماء السبابة والوسطى يكون دلالة على النصر مجسدين حرف في. ويروى أن عرابها الأول كان رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل حين أشار بيمنى ذات يوم مشرق بالنصر، وسميت بعلامة النصر لأن حرفها الأول يأتي اختصاراً لفيكتوري، أي النصر باللغة الإنجليزية.
ويختلف معناه اليوم عما قبل الحرب العالمية الثانية، حين كانت تعد علامة مهينة. لكن بعد ذلك دعا سياسي بلجيكي عبر هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة بي بي سي إلى كتابتها على الجدران واستخدامها كرمز للمقاومة. والحركة التي تعد اليوم واحدة من أكثر إيماءات اليد الشائعة حول العالم لها معان مختلفة بحسب الجغرافيا والناس.

مشارق الأرض ومغاربها. ففي بعض البلدان كدول الكومنولث يعد رفع السبابة والوسطى بمثابة إشارة هجومية. وثمة حكاية أخرى تزعم أن قصة علامة النصر انطلقت خلال حرب 100 عام بين فرنسا وإنجلترا، حين اعتقل رماة الأقواس الطويلة الفرنسيون وقطعت أصابعهم السبابة والوسطى حتى لا يتمكنوا بعد ذلك من استخدام القوس والسهم، وهو ما خلده المناصرون لهم فيما بعد برفع السبابة والوسطى للدلالة على المقاومة. ولم يكن تشرشل وحده من اشتهر بسبابته والوسطى، فالرئيس 37 للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نيكسون أيضاً استخدم الإشارة ذاتها حين كانت تحارب بلاده فيتنام، وأصبح ريتشارد يعرف بها، واستخدمها أيضاً بعد مغادرته المكتب البيضاوي عام 1974 وحتى يومنا هذا، حين يشعر المرء بنصر بعد اختبار في الجامعة، وحين يخرج طبيب بعد بضع ساعات من عملية جراحية معقدة تجدهما يلوحان لعدسات الكاميرا بالإصبعين معاً وابتسامة المنتصرين.

الأصابع الثلاثة. لا يبدو أن قاموس اليد وأصابعها سيقف عند حد وزمن، ففي كل زمان تخرج حركة احتجاجية أو تظاهرة حاشدة بأصابع مختلفة لتغدو بعد ذلك رمزاً للاحتجاج والمقاومة، تماماً كما كانت إشارة الأصابع الثلاثة شائعة جنوب القارة الآسيوية في ميانمار حين لوح بها المحتجون على الانقلاب العسكري الذي حدث خلال فبراير شباط 2022. وكان المحتجون رفعوا أصابعهم الثلاثة الوسطى كنوع من التعبير عن رأيهم ورفضهم للانقلاب، وهي إشارة ظهرت للمرة الأولى في أفلام هانجر جيمز، وتشير إلى التضامن داخل عالم يحارب فيه الثوار من أجل الحرية ولمواجهة الظلم. واندلعت داخل يانغون كبرى مدن ميانمار تظاهرات ضد المجلس العسكري حين أعلن الجيش انقلابه على الحكومة بعد ادعاءات تقول إن انتخابات نوفمبر تشرين الثاني شهدت ممارسات خاطئة وتزويراً، لكنها مزاعم بلا أدلة وفق الحكومة. ولم تكن الإشارة التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية حديثة عهد، إذ ظهرت عام 2014 عقب استيلاء الجيش على السلطة داخل تايلاند لتصبح الأصابع الثلاثة رمزاً لمناهضة الانقلابات أينما كانت.

الأصابع الأربعة خلال يونيو حزيران عام 2013، خرجت للعالم مفردة جديدة في لغة الأصابع، وهي إشارة الأصابع الأربعة التي اتخذها مناصرو الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قبل عزله ومحاكمته حتى وفاته رمزاً لهم. وكان المعتصمون الذين رفعوا أصابعهم الأربعة يشيرون بذلك إلى مسجد رابعة العدوية، وهو بالجوار غير بعيد من الميدان الأشهر الذي يحمل الاسم نفسه. وتعد الإشارة المثيرة للجدل مؤشراً إلى الانتماء للجماعة المصنفة كمنظمة إرهابية في بعض البلدان. فحين ترفع أصابعك الأربعة المتلاصقة وأنت في ميدان تقسيم التركي، أو حتى في باحة شمال العاصمة مدريد الأسبانية، فأنت على الأرجح تنتمي

اليد المشدودة إلى الأمام. الحال كذلك في بلدان مختلفة من العالم اليوم، إذ لا يمكنك أن تشير بيدك اليمنى المشدودة إلى الأمام مع إبقاء كفك مفتوحة وذراعك مستقيمة على طريقة التحية النازية، ورمزيتها تشير إلى هتلر النازي، إذ إنها باتت رمزاً للكراهية، تماماً كما حصل مع سائحين صينيين خلال أغسطس آب 2017 حين اعتقلتهما السلطات داخل العاصمة الألمانية برلين بعد أن أديا التحية التي جاءت عابرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي تعبيراً عن طاقة زعيم الحزب النازي هتلر. وتمنع قوانين ألمانيا اليوم وفقاً لقانون القسم الجنائي 86 أي أداء التحية، وتعدها دول بولندا وسلوفاكيا وإيطاليا جريمة جنائية.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار. السلاح حين يخرج عن غمد القانون لا يعود أداة للحماية بل يصبح عبئا يثقل كاهل الحاضر والمستقبل. في محافظاتنا وتحديدا في البصرة يثور الجدل الإنساني والصحفي حول السلاح المنفلت وعلاقته ببيئة العشائر وسط دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة. في هذا التقرير نغوص في أبعاد هذا الملف السياسي والاجتماعي والاقتصادية عبر أصوات من يعيشون هذه التجربة ميدانياً. البداية تأتي من المكون العشائري ذاته حيث ترفع الأصوات الرافضة لتحويل الأعراف إلى غطاء للتجاوز على هيبة القانون. الشيخ شريف العبيدي يؤكد بوضوح أن السلاح المتوسط والثقيل بريء من أصالة العشيرة.
2: احنا اليوم نطلع الى دولة مؤسسات، نطلع الى دولة يسودها القانون. قضية وجود اسلحة متوسطة واسلحة اكثر من متوسطة عند العشائر اعتقد هذه جريمة بحق الدولة وايضا لا يمت بصلة لهذه العشائر الاصيلة. اليوم السلاح الخفيف الموجود يجب ان يسجل ضمن الدولة، ما عندكم مشكلة. فتحت وزارة الداخلية اليوم فتحت أبوابها لتسجيل أسلحة الناس في مراكز الشرطة وفي مراكز موجودة لحصر هذه الأسلحة ومعرفة هذه الأسلحة الموجودة عند العشائر. عشائرنا محتاجة السلاح. بالأمس القريب المرجعية الدينية عندما أطلقت الفتوى إحنا ذا ننتظر تسليح الناس، يمكن يراد لنا طوابير قد ننتظر إلى أشهر حتى نسلح. اليوم كل واحد لقى في سلاحه ولقى في جعبته وراح دافع عن العراق. السلاح ضروري ومهم جدا ولوجود العشائر، ولكن ابتقنينا ضمن منظومة. كل عشيرة اليوم، كل شيخ عشيرة اليوم يجمع ابناء عشيرته يقول لهم يابا هاي الأسلحة الموجودة عندكم من مسدس إلى كلاشينكوف، خلاص يكفي.
1: وينبثق من هذا الرأي وعي بضرورة التمييز بين فصائل مسلحة تخضع لرئاسة الوزراء وبين السلاح الذي يجب تنظيمه داخل المنظومة الأمنية الرسمية. نتابع مع الشيخ

0: الشيخ شريف العبيدي.
1: احنا مو يعني فصائل مسلح حتى نسلم السلاح، مو فصائل مسلح. اليوم احنا نشوف يعني وزارة الدفاع موجودة، وزارة الداخلية هسه تطور الامر وتأسس عندنا ايضا مؤسسة جديدة ظهرت على الساحة بعد 2003 وبعد 2015 اللي هي مؤسسة اعطت الدماء واعطت الشهداء، اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي، ايضا هي مطوية ضمن رئاسة مجلس الوزراء. احنا خارج هذه المنظومة، خارج هذه المنظومة أنا أعتقد السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل. أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
0: الخوف لا يصنع بيئة صالحة للبناء، فالسلاح حين يلوح في أفق الشركات والمستثمرين يهرب رأس المال باحثاً عن الأمان، مما يخنق تطلعات البصرة الاقتصادية. التفاصيل يسردها لنا الناشط الحقوقي علي المعلم.
2: بالنسبة للناحية الاقتصادية فبالتأكيد هذا يؤثر بشكل سلبي جداً، خصوصاً أن الاستثمار أو كما يقولون بأنه رأس المال جبان، أو بمعنى رأس المال يبحث عن البيئة الآمنة من أجل العمل. لما وجود سلاح منفلت يمارس الأتوات، يمارس طرق غير قانونية لكسب المال من خلال رأس المال عبر تبريرات ربما بعض بحجة توفير الحماية أو غيرها، رأس المال لا يأتي إلى العراق، وبالتالي العراق يعني مجبر على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الاقتصاد يشترط وجود رأس مال وشركات استثمارية، ووجود شركات استثمارية يجب أن يكون هنالك بيئة آمنة للاستثمار، خصوصا أن بعض العشائر في المناطق التي تتواجد فيها الشركات النفطية تمارس الضغط وتمارس السلطة وتمارس الترهيب لهذه الشركات وتجبرهم على دفع الأموال من أجل عدم التعرف عليها.
0: وعلى المستوى الرسمي تبدو الصورة واضحة في السعي نحو التنظيم، مع مراعاة بعض الخصوصيات الجغرافية لأبناء البادية والرعاة ضمن أطر قانونية صارمة. لنستمع إلى رئيس اللجنة الأمنية عقيل الفريجي.
3: فعلا بعض العشائر تمتلك سلاح ضروري أن يسلم إلى الدولة وأن يسجل ضمن سجلات الحكومة المحلية. الحكومة أو الوزارة الداخلية عندها قناة لتسجيل الأسلحة وإعطاء هويات لبعض الأسلحة، ترخيص بعض الأسلحة. أعتقد السلاح الشخصي إذا كان مرخص ضمن القنوات الرسمية المسموحة راح يكون حيازة أو حمل، هذا مستثنى. أيضا بعض الأسلحة اللي شفتوا تصريح فيها سابق لقيادات أمنية وحتى للسيد محافظ البصرة لبعض العاملين في البادية، الرعاة، الناس اللي تحتاج السلاح من أجل حماية مصالحها وحماية نفسها، هذا السلاح ما راح يكون به مشكلة، خصوصا السلاح الخفيف ممكن أن ينظم من خلال إجازات قانونية وهويات قانونية وإجازة لحمل السلاح.
0: وفي المحصلة يتجاوز خطر هذا السلاح حدود الحي والشارع ليلامس سيادة الوطن وقراره السياسي، مهددا بجر البلاد إلى صراعات خارجة عن إرادته. نختم قراءتنا التحليلية مع علي المعلم.
2: بالتأكيد وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والذي وصفه القاضي فائق زيدان بأنهم مجاميع خارج عن القانون، هذا السلاح يقوض أولا من الناحية السياسية، يقوض سلطة الدولة أو يقوض أهم ركن من أركان الدولة وهو السيادة الوطنية، لأن قرار الحرب والسلم كما جاءت في الدستور والقانون بأنه قرار خاص بمجلس الوزراء وأيضا من سلطة الشعب اللي هو البرلمان. لما مورس هذا السلاح المنفلت خارج إطار الدولة وجرى استهداف الشركات النفطية وجرى استهداف دول الخليج في المنطقة وأيضا خصوصا في الحرب الحالية، هذا السلاح يدفع بالعراق إلى حرب هو خارج عنها، وبالتالي هذا السلاح يجب أن يعني يكون هناك إجراءات واضحة وحازمة بعملية حصره بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بهذا المسألة، لأن هاي القضية تؤثر على الواقع السيادي والسياسي للعراق.
0: بين عرف العشيرة الأصيلة الملتزمة بالنظام وبين تطلعات البصرة لغد اقتصادي وسياسي مستقر، يبقى حصر السلاح بيد الدولة خياراً لا بديل عنه. إن هيبة القانون هي الحصن الذي يحمي الجميع، شيوخاً ومواطنين ومستثمرين.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا الصفحات في برنامج
1: عراق ميديا.
2: عراق ميديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق بيديا. اللقاء يتجدد معكم وتتجدد المواضيع التاريخية حول تاريخ العراق الإسلامي والقديم وحتى الحديث. برنامج عراق بيديا يأتيكم دائما عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. معكم محدثكم في الإعداد والتقديم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

إذن في المحور الأول نبدأ مع تاريخ البصرة وصفحة من صفحات تاريخ البصرة ونحددها بالفترة التي قضاها الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد انتهاء معركة الجمل. طبعا بعد انتهاء معركة الجمل بقي الإمام علي عليه السلام في البصرة مدة من الزمن، وهذا البقاء كان لغاية في نفس الإمام علي، غاية إدارية وغاية اجتماعية وغاية اقتصادية وحتى غاية فقهية. لكنه في المقام الأول بقاء الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد انتهاء معركة الجمل، أسخب معركة الجمل انتهت وغيض الماء ورجعت سيدة عائشة ودفن الشهداء وتم محاسبة المقصرين، لكنه آثر الإمام علي عليه السلام أن يبقى في البصرة بعد انتهاء المعركة. الغاية كانت هي لتوضيح بعض الحقائق للشارع البصري، للمجتمع البصري في ذلك الوقت، خصوصا أنه الدعاية المضللة كانت سبب في الموقف السلبي لأهل البصرة في بداية الأمر من الإمام علي عليه السلام. لذلك أنه بعد أن انتهت معركة الجمل، بعد يعني في البصرة انتهت المعركة، قام الإمام علي بتطييب خواطر أهل البصرة. ليش؟ لأنه معركة الجمل أثرت بشكل كبير على المجتمع البصري، يعني تصوروا أنه هي أول معركة بين المسلمين أنفسهم، وين؟ في أول مدينة بنيت بالإسلام. يعني كل هذه الرمزيات، كل هذه المعطيات يعني قد تكون لها وقع في التاريخ الإسلامي. لذلك أنه البصرة أول من تضررت من المعارك الداخلية، خنسميها من معارك الأخوة، خنسميها إذا صح التعبير، هي البصرة أكثر من أو أكبر من تضررت، وكانت معركة الجمل هي الضرر الأول التي ألحقت في البصرة، وتركت آثار حقيقة بعيدة المدى على مجتمع البصرة وعلى أهل البصرة. لأنه يعني أهل البصرة اشتركوا طبعا في معركة الجمل، واشتركوا على جانبين. أنا ما أتكلم عن معركة الجمل، أتكلم عن المدة التي قضاها الإمام علي بعد معركة الجمل. اشتركوا على جانبين، يعني القبائل العربية التي كانت موجودة في البصرة اشتركت على جانبين. مثلا عبد القيس جماعة صعصعة وصوحان وسيحان، وهي تكلمنا عنها في حلقة سابقة، قبائل عبد القيس وبكر بن وائل حاربت إلى جانب الإمام علي عليه السلام. أما قبيلة الأزد، طبعا أنا من أقول القبيلة الفلانية وقبيلة الفلانية، يعني ليس كل أفراد القبيلة، فيهم وفيهم، يعني مثل قبيلة بني أسد في كربلاء فيهم وفيهم. قبيلة الأزد حاربت إلى جانب أصحاب الجمل، باقي القبائل توزعت على الجانبين، منهم مثلا تميم قبائل تميم في معركة الجمل قسم الأكبر بقوا على الحياد، وقسم شاركوا في جانب الإمام علي، وقسم آخر في جانب جيش الجمل. يعني كمقدمة تاريخية، يعني نمهد للفترة التي بقاها الإمام علي عليه السلام بعد معركة الجمل، نقول يعني هذه الحرب ذهب ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء قبائل البصرة اللي اشتركوا في المعركة، سواء كانوا مع الإمام علي أو كانوا مع الفريق الآخر. يعني مثلا من قبيلة الأزد، احنا قلنا في حلقات سابقة أنه الأزد العمانيين أو أزد عمان هم أول القبائل التي سكنت البصرة. مثلا من قبيلة الأزد تقريبا 2500 رجل، من قبيلة ضبة 800 رجل، من تميم، احنا قلنا تميم بقيت على الحياد لكنه بعض أفرادها اشتركوا في الحرب، من قبيلة تميم 500 رجل، من عبد القيس 500، من بكر بن وائل 500، من قريش 30 رجل. يعني العدد الإجمالي بصورة عامة الذين قتلوا من أهل البصرة في الجمل تراوح من 7000 إلى 20000، هسه بيهم من أصحاب من أهل البصرة وبيهم من أماكن أخرى، وفيهم من شاركوا مع الإمام علي وفيهم من شارك ضد، يعني توزعت على الطرفين. لذلك هذا القتل وهذا يعني هذه المصائب التي حلت على رجالات البصرة وعلى أهل البصرة تركت
أثر في نفوس البصريين. يعني تعرفون يعني الحرب منتصر خاسر هي تترك أثر في نفوس المجتمع الذي خصوصا المجتمع الذي تحدث فيه الحرب أو المدينة التي تقع فيها الحرب. يعني كما قلنا تركت أثر على نفوس البصريين الذين وجدوا أنفسهم أمام حرب فرضت عليهم. أهل البصرة فرضت عليهم هذه الحرب، حرب الجمل. لذلك أنه كان من الطبيعي أن يتوزعوا على الطرفين، فخسروا الكثير من أبنائهم سواء كانوا ممن شارك مع الإمام علي أو ممن شارك ضد الإمام علي عليه السلام.

إذن بقي الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجبل 72 يوما، 72 يوم بقي بالبصرة يعالج الآثار السلبية التي خلفتها معركة الجمل على البصرة وعلى أهل البصرة طبعا. والبصرة كانوا ضحية الإعلام الذي أشيع عن الخلافة وعن الإمام علي. أنا ما أدخل بهذه الأمور لأن هذه هذا بحث آخر، أنا أتكلم عن ما عالجه الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجبل. في بداية الأمر يعني قبل أن تقع المعركة، كل البصريين كانوا مع الإمام علي عليه السلام، لكنه بعد وصول الطرف الآخر أصبحت هناك أو انتشرت دعاية مضللة وشقت صفوف أهل البصرة، فانقسموا إلى قسمين، منهم من حارب مع الإمام علي ومنهم من حارب ضد الله. حتى أنه الإمام علي في إحدى خطبه يعني يبين الموقف الرأي العام البصري قبل أن يأتي الفريق الآخر، يقول يعني بعد أن بلغته أنباء وصول جيش الصحابة الآخرين، يقول: فقدموا على عمالي وخزان بيت المسلمين. هذا الكلام للإمام علي، جاي يوضح أنه ترى أهل البصرة كانوا وياي قبل أن يأتي الطرف الآخر لمحاربتي. يقول: قدموا على عمالي وخزان بيت المال المسلمين الذي في يدي، فشتتوا كلمتهم وأفسدوا علي جماعتهم ووثبوا على شيعتي، فقتلوا طائفة منهم غدرا وطائفة عضوا على أسيافهم، فضاربوا بها حتى لقوا الله صادقين. يعني يقول إنه مجتمع البصرة، أهل البصرة كانوا على طاعة أمير المؤمنين حتى مجيء القافلة ومجيء جيش الصحابة الذي حارب ضد الإمام علي. شتتوا أهل البصرة وقسموهم إلى قسمين، وهذا الأمر يعني انشقاق أهل البصرة، نص منهم إلى الإمام علي والنصف الآخر ضد الإمام علي، هذا الأمر أراد الإمام علي عليه السلام أن يعالجه في البصرة في الفترة التي بقاها، التي قلنا بأنها ٧٢

إذن حتى يعالج الإمام عليه السلام الأوضاع السلبية التي خلفتها معركة الجمل في البصرة، قام بالتقرب بشكل أكبر من أهل البصرة، فتزوج أمير المؤمنين عليه السلام في البصرة من ليلى بنت مسعود ابن جابر ابن مالك التي تعرف بالنهشلية. طبعا هذه من تميم، من تميم، هي تميمية. ويعني كما تعلمون الزواج يقرب كثيرا وجهات النظر، يعني هذه حالة قد اتسم بها أكثر الملوك والأمراء على مر التاريخ، حتى يتقربوا من مجتمع ما، من مدينة ما، من بلاد منكوبة، من بلاد تعرضت لأذى، يقوم بالملك أو الأمير أو حتى الخليفة بالمصاهرة. وهذا ما فعله الإمام علي عليه السلام. طبعا هذه حنكة أو حنكة إدارية من الإمام علي عليه السلام، أنه تقرب إلى أهل البصرة بالزواج منهم، فتزوج ليلى بنت مسعود بن جابر النهشلية وهي من قبيلة تميم، واتخذ لها بيتا، يعني حتى بنى لها بيتا في بني مازن. بني مازن من البيوتات المعروفة في البصرة ولها شأن كبير. واستقر معها في البصرة مع ليلى النهشلية مدة 72 يوم. وهذا البيت، يعني بيت زوجة الإمام علي عليه السلام ليلى النهشلية، أصبح مشهدا يأمه الزوار لاحقا. يعني هو يرد في تاريخ أو في رحلة أو في أدبيات رحلة ناصر خسرو. ناصر خسرو يعني 600 هجرية، قرن خامس الهجري، يعني تقريبا وراء 500 سنة ظل هذا البيت، بيت الإمام علي في البصرة، اللي هو بيت الإمام علي مع زوجته ليلى النهشلية، ظل بارزا للعيان. وذكرته المصادر بأنه يأمه أو تأمه الزوار أو يأمه الزوار بين فترة وفترة، حتى آخر مشاهدة له في القرن الخامس الهجري. بعض المصادر تقول، تذكر عن ليلى النهشلية البصرية التميمية، تقول أنه قلت، هي تقول طبعا الكلام لليلى النهشلية: ما زلت أحب أن يكون بيني وبينه، يعني بين الإمام علي، سبب، منذ رأيته قام مقاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أنها ضربت حجلة في بيت الإمام بعد زواجها، فجاء الإمام فهتكها، يعني ما قبل على هذا الأمر، وقال: حسب أهل علي ما هم فيه، يعني أنا في في في ضائقة من أمري ومما أمر فيه. على أي حال، ليلى النهشلية البصرية التميمية التي تزوجها الإمام علي كجزء من الإجراءات التي قام بها الإمام علي لردع الصدع الذي حدث في البصرة بعد معركة الجمل، أنه هذه ليلى النهشلية ولدت للإمام علي عليه السلام أبا بكر وعبيد الله أو عبد الله. طبعا أبو بكر يسمى أيضا بمحمد الأصغر، وهذا محمد الأصغر استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. أما عبيد الله فقتل في أيام حروب مصعب بن الزبير مع المختار بن عبيد الثقفي، وقبره في المذار تقريبا قلعة صالح حسن، العمار يسمونها الجلعة، أكو مكان يسمونه عبيد الله أو عبد الله بن علي أو عبيد الله بن علي. نعم، هذا ابن الإمام علي عليه السلام من زوجته ليلى النهشلية. بعض المصادر تخطئ وتخلط بين المسميات، يعني مثلا الشيخ المفيد هو يعتبر نفسه شخصية واحدة، عبيد الله ومحمد الأصغر، كذلك الشيخ المجلسي يقول شيخ المجلسي: ثم تقدمت أخوة الحسين عازمين على أن يموتوا دونه، فأول من خرج منهم أبو بكر بن علي واسمه عبيد الله، يعني يجعل كل من أبي بكر وعبيد الله شخص واحد، في حين هو أبو بكر اللي هو محمد الأصغر هو الذي استشهد مع الإمام الحسين، أما عبيد الله ابن علي فهو قتل أيام حروب المختار ضد مصعب ابن الزبير. طبعا هذا محمد الأصغر الذي استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام له أرجوزة في واقعة كربلاء، يعني أرجوز، هذا الأرجوز يعني شهر يقول فيها عندما طبعا تقدم وهو يرتجز
بسيفه، يقول: شيخي علي ذو الفخار الأطولي من هاشم الصدق الكريم المفضلي، هذا حسين ابن النبي المرسلي، عنه نحامي بالحسام المصقلي، تفديه نفسي من أخ مبجلي.

من المواقف الأخرى التي عالج بها الإمام علي الأوضاع السيئة التي أعقبت معركة الجمل في البصرة، قلنا في بادئ الأمر أنه تزوج من أهل البصرة زوجة من بني تميم نهشلية، هي ليلى بنت مسعود النهشلي. أيضا كانت له هناك مواقف أخرى ضمن إجراءاته التي قام بها لرأب الصدع في الذي حدث بعد معركة البصرة، أنه قام بزيارة وعيادة بعض المرضى من أهل البصرة كجزء من التقرب إليهم وتطيب الخواطر. تذكر المصادر أن الإمام علي عليه السلام في البصرة خلال 72 يوم التي قضاها هناك في البصرة زار العلاء ابن زياد الحارثي، طبعا هذا من أصحاب الإمام علي ولم يدرك النبي، يعني كان يعد من طبقة التابعين وكان يوصف بالزهد ويوصف بالثقة. زاره في داره، وكان دار العلاء ابن زيد الحارثي دار واسعة، فلما دخل الإمام علي عليه السلام إلى داره قال له الإمام علي يخاطب العلاء ابن زيد الحارثي في البصرة لسعة داره، قال له: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج، وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة. طبعا بدأ يعني يعطيه جزء من النصائح مع زيارته، جزء من النصائح. هذا العلاء ابن زيد الحارثي تقبل النصائح الإمام علي، وبالتالي شكى له أخاه وقال: أشكو إليك أخي عاصم ابن زياد. هذا عاصم ابن زياد كان على عكس أخيه العلاء ابن زياد. العلاء ابن زياد كان غني وكان يتمتع بالدنيا وسعة الدار والبساتين، أما عاصم ابن زياد كان قد زهد في المال. فقال له يعني العلاء ابن زياد يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام، قال له: أشكو إليك أخي عاصم ابن زياد. فقال: وما له؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا، يعني أنا عندي مال وبيوت وبساتين وهذا ترك الدنيا وترك الأموال وترك البساتين. فقال الإمام علي عليه السلام: علي به، جيبوا لي. فلما جاء هذا عاصم بن زيد، هذا الزاهد اللي ترك الدنيا وعاف البساتين وعاف الأموال وعاف البيوت، قال له الإمام علي عليه السلام: يا عدي نفسه، يعني عدو نفسك، يا عدي نفسه، لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. يعني قل لي أنت يا عدو نفسك، أنت شو تتوقع أنه الله سبحانه وتعالى عندما أتاح لك الطيبات يريد يأخذها من عندك؟ هو ايش رد علي؟ رد على الإمام علي في البصرة، قال له: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك. قارن نفسه بالإمام علي. قال له: ويحك، إني لست كأنت، يعني أنا أمير، إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعف الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقرة. يتبيغ يعني باللغة لكي لا يهيج الفقير على الفقير فيدفعه لارتكاب الخطأ. يعني لا تقيس نفسك بي، أنا أمير وأنا مسؤول عن الرعية، أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك المال، أعطاك الأرض، أعطاك الأولاد، أعطاك الزرع، تنعم في هذا بما يرضي الله. هذا قول الإمام علي عليه السلام طبعا. وحتى احتج الإمام علي عليه السلام على عاصم بن زيد في البصرة، هذا الزاهد الذي ترك أمواله وترك أهله وترك عياله، قال له يعني أنت يعني حتى الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناه، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا الإمام علي يخاطب عاصم الحارثي، عاصم بن زياد الحارثي. وقال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض نسائي: ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء. يقول له يعني حتى النبي كان يأمر نساء أن يتزين من زينة الدنيا، يعني أنت تفعل بأهلك كذا وكذا وتفعل بنفسك كذا وكذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب نساء، بعض نساء يقولها: ما لي أراك شعثاء. شعثاء هاي اللي احنا نقول مكوشة، يعني شعرها ما مرتب.
مرهاء، المرهاء اللي هي اللي لم تتعهد عينها بالكحل، يعني اللي ما تكحل عينها، اللي ما تتزين. هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء، سلتاء التي هي لا تتزين يديها بالحنة ولا رجليها بالحنة. يعني هذه زينة الدنيا مع العمل الصالح جاء بها الإسلام وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما يعني يخاطب الإمام علي عليه السلام عاصم بن زيد الحارثي يقول له حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالزينة والتمتع بالزينة وبما أنعم الله عليكم من طيبات ومن الخير، ويؤنب بعض نساء بقوله ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء. سألنا السلتاء عمار تجي على بالي مفردة عراقية ربما هي تقاربها، يعني قد تكون هذه. على أي حال هذا من المواقف التي قام بها الإمام علي عليه السلام في البصرة بعيادته وزيارته للمرضى، وهو جزء من التقرب لأهل البصرة وتطيب خواطرهم بعد أن بلغ الأذى وبلغ المصاب على أهل البصرة بعد معركة الجمل التي حدثت في البصرة.

فضلا عن الإصلاحات الاجتماعية وزيارة المرضى وعيادة المرضى التي قام بها الإمام علي لتطيب خواطر أهل البصرة بعد معركة الجمل، قام بإصلاحات عمرانية. أول هذه الإصلاحات العمرانية التي قام بها الإمام علي ضمن المدة التي قضاها 72 يوم التي قضاها في البصرة بعد معركة الجمل، أنه أصلح مسجد البصرة، هذا اللي احنا سنسميه خطوة الإمام علي اللي عندنا بالزبير، مدخل الزبير. مما أصلحه في مسجد البصرة هي قبلة المسجد، هي كانت من ضمن إصلاحات الإمام علي عليه السلام في البصرة. قام بتصحيح اتجاه قبلة المسجد لأنها كانت منحرفة، يعني حتى عام 36 هجرية. وقد وصف الإمام علي عليه السلام قبلة البصرة بأنها أقوم أرض الله قبلة. طبعا هذه نعمة من نعم الله علينا، أنه الإمام علي يصف أهل البصرة وقبلة أهل البصرة بأنها أقوم، يعني أعدل شيء، أقوم أرض الله قبلة. بالإضافة إلى إصلاح مسجد البصرة وتصحيح مسار القبلة أو تصحيح اتجاه القبلة، قبلة البصرة، مسجد الإمام علي أو مسجد البصرة أو خطوة الإمام علي احنا نسميها اليوم، قام في المسجد نفسه بحفر بئر للمصلين، بحفر بئر للمصلين. للأسف يعني ما عندنا تنقيبات آثارية صحيحة في مسجد البصرة، وهسه حتى منطقة البصرة للأسف هاي الأيام جاي تمر بحملة مسح للأراضي، اللي أنا أقصد بها مناطق مدخل، يعني المناطق القريبة من الخطوة، مسح للأراضي وتهديم للآثار ومسح للآثار وتوزيعها على شكل قطع أراضي أو على شكل استثمارات تجارية. هسه احنا مع توزيع الأراضي، لكنه ليس في مقابل أنه تهدم مدينة أثرية. وشون مدينة أثرية؟ مدينة البصرة. وشين هي البصرة؟ البصرة أول مدينة في الإسلام، أول مدينة بالإسلام البصرة وما أنتجته البصرة. يعني قاعد يمسحون الأراضي الأثرية والتراثية المجاورة لمسجد الإمام علي، لخطوة الإمام علي أو مسجد البصرة الكبير، وتستثمر من قبل استثمارات وشركات وتوزع بجانبها حتى يسكتون الناس، توزع على شكل أراضي سكنية. على أي حال، لو نقب حقيقة ولو تم الاهتمام حقيقة في هذه المناطق المجاورة لخطوة الإمام علي، يمكن راح نلقى البئر الذي حفره الإمام علي عليه السلام، اللي هو حفره أثناء فترة مكوث الإمام علي عليه السلام في البصرة بال 72 يوم، حفر بئر في مسجد البصرة. والإمام علي طبعا معروف عنه كان يحفر آبار في أماكن متعددة في العالم الإسلامي، سواء في مكة والمدينة والكوفة. يعرفون الحجاج، وما شاء الله الحجاج كثروا في الآونة الأخيرة، يعرفون الحجاج بأنه الميقات، أو نعم ميقات الذي الحاج القادم من المدينة المنورة إلى مكة، يحرم في منطقة تسمى أبيار علي. أبيار علي، أبيار علي هذه يعني بحسب الروايات التاريخية أن هذه الآبار قد بناها الإمام أو حفرها الإمام علي عليه السلام في المدينة المنورة في الفترة التي كانت لا يوجد فيها قتال وحروب و يعني مشاكل في الدولة الإسلامية، كان يهتم بحفر الآبار. من ضمن هذه الآبار هو أن الإمام علي بال 72 يوم اللي قضاها بالبصرة حفر بئر في مسجد البصرة، وكان بئر مخصص للمصلين. أضف إلى ذلك، في مسجد البصرة نفسه بالخطوة هاي اللي هسه احنا موجودة عندنا بالزبير، يذكر الرحالة ناصر خسرو اللي قلنا هذا جاء للبصرة بالقرن الخامس الهجري، يقول: رأيت في مسجد البصرة عمودا من الخشب طوله 30 ذراعا وسمكه 5 أشبار وأربعة أصابع، كان أحد طرفي أسمك من الطرف الآخر، وهذا العمود من الخشب كان من أخشاب بلاد الهند التي جاء بها الإمام علي عليه السلام إلى البصرة. يعني مو الإمام علي راح للهند وجابه، لا، من ضمن الأخشاب التي جيء بها من الهند أخذها الإمام علي وجعلها من أخشاب مسجد البصرة أو الخطوة اللي احنا نسميه. هذه من الإصلاحات العمرانية. أيضا من الإصلاحات الاقتصادية، احنا تكلمنا عن الاجتماعية وتكلمنا عن العمرانية، هناك أيضا إصلاحات اقتصادية، أنه كان الإمام علي يتجول
بهاي 72 يوم اللي خلصها في البصرة، يتجول في الأسواق ويأمر الناس بما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم. وطبعا هذا التجوال كان برواية الحسن البصري. طبعا قضية أنه يعني نرى في بعض المصادر يحاولون ممن يتصيدون بالماء العكر في التاريخ الإسلامي أن يوقعوا الخلاف والفرقة بين شخصيات تاريخية كبيرة مثل الإمام علي عليه السلام ومن ممن جاء من بعده مثل الحسن البصري. يعني الحسن البصري كان يرافق الإمام علي وكان يسمع من الإمام علي وهو كان غلام طبعا، وكان يعني هو يذكر الحسن البصري يقول إن الإمام علي مر علي وأنا أتوضأ فقال الإمام يا غلام أحسن وضوءك يحسن الله إليك، ثم جازني عبرني فأقبلت أقف أثره تبعته، فحانت منه التفاته فنظر إليه فقال يا غلام ألك لي حاجة؟ هذا الحسن البصري تبع الإمام علي، هو كان غلام صغير فانتبه للإمام علي، قال ألك حاجة؟ قلت نعم، علمني كلاما ينفعني الله به. تصور هذا الحسن البصري يطلب من الإمام علي. نقرأ في مصادر الأخرى أنه الحسن البصري مواقفه كذا، والإمام علي هيك كان يسب الحسن البصري وهيك كان يعني ما أعرف ليش هذه الروايات تدس، واللي هم لا ليش ما نعرف، أكيد هي القصد منها الفرقة. فقال الحسن البصري للإمام علي عليه السلام علمني كلاما ينفعني الله به، فقال له ورد عليه الإمام علي يا غلام من صدق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الردى، ومن زهد في الدنيا قرت عينه بما يرى من ثواب الله عز وجل. فقال له ألا أزيدك يا غلام؟ قلت، هذا الحسن البصري يقول، بلى يا أمير المؤمنين. قال ثلاث خصال من كن فيه سلمت له الدنيا والآخرة: من أمر بالمعروف وأتمر به، ونهى عن المنكر وانتهى عنه، وحافظ على حدود الله. طبعا الطبرسي يذكر في كتاب الاحتجاج يقول إن الحسن البصري كان يجلس ومعه الألواح، كان ورقة وقلم بيده، ويكتب كل ما سمعه من الإمام علي عليه السلام. ولما سأله الإمام علي قال له تجيسه عما يفعل، لما سأل الإمام علي عما يفعل قال نكتب آثاركم لنحدث بها بعدكم. يعني تصور هو كان يرافق الإمام علي وكان يجلس ويكتب كل ما يقوله الإمام علي، ولما سأل الإمام علي عن هذا الفعل قال نكتب آثاركم لنحدث بها بعدكم. هذه منزلة الحسن البصري من الإمام علي، هذا مقام الحسن البصري من الإمام علي، وكيف أنه كان يتبعه وكان يكتب منه وكان يتعلم منه القول ويتعلم منه الحكم الإسلامية.

إذن من مواقف الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجمل، قلنا هناك إجراءات اجتماعية واقتصادية وعمرانية عمر بها المسجد، ومرافقة الحسن البصري للإمام علي أيضا في البصرة بال 72 يوم هاي التي قضاها الإمام علي بعد معركة الجمل في البصرة، كان يعظ أيضا بالإضافة إلى الحسن البصري كان يعظ جابر بن عبد الله الأنصاري. وربما أنه أبرز موعظة أو أبرز نص ديني موجود الآن هو دعاء كميل في البصرة في مسجد البصرة، علم الإمام علي عليه السلام تلميذه كميل ابن زياد النخعي الدعاء المعروف بدعاء كميل، وهو يقول كميل ابن زياد يقول: كنت جالسا مع مولاي أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد البصرة، ومعه جماعة من أصحابه، فقال بعضهم: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم؟ سألهم، رد عليهم الإمام علي، قال عليه السلام: هي ليلة النصف من شعبان، يعني هذه من الأحداث التاريخية التي وقعت في البصرة بعد معركة الجمل في 72 يوم التي قضاها الإمام علي عليه السلام. قلنا مواعظه لسائر الناس، واختص بالمواعظ الحسن البصري وجابر بن عبد الله الأنصاري وكميل بن زياد النخعي. بالجانب الاقتصادي، يعني أنا قبل يعني هي كثيرة حقيقة الإجراءات التي قام بها الإمام علي عليه السلام في البصرة، لكن هناك جانب مهم اقتصادي أيضا في البصرة قام به الإمام علي، أنه قام بسك عملة نقدية في البصرة. احنا نعرف تاريخيا واخذنا بالمناهج او اخذنا بالكتب بالابتدائية بالمتوسطة بالاعدادية انه عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي، عبد الملك بن مروان هو اول من اسس ديوان لسك العملة العملات، واول من حول العملة من ساسانية الى فارسية هو عبد الملك بن مروان. طبعا احنا عندنا في التاريخ أو في الأحداث أو في الروايات التي تذكر ما قام به الإمام علي عليه السلام في البصرة في 72 يوم، أنه قام بسك عملة في البصرة. هسا واحد السائل يقول: البصرة في ذلك الوقت لم تكن فيها معامل أو بيوت لضرب العملات؟ لا، في شمال البصرة تحديدا مناطق الدير، مدينة، غرب القرنيل، شافي، مجنون، هذه مناطق شمال البصرة كان يعيش فيها اليونانيون، ومن بعدهم الفرثيين، ومن بعدهم الساسانيين، وأغلب سكان هذه المناطق ذكرناها في أكثر من حلقة هم من المسيحيين في مناطق الدير، ومن الصابئ المندائيين، وخالطهم أيضا اليهود، وفيها كانت هناك بيوت لضرب العملات. هسه يمكن يسمعني من شمال البصرة، مناطق شمال البصرة، يعرف أنه كل ما تمطر الدنيا هناك راح يلقون عملات نقدية كثيرة جدا، وهذا بسبب أنه هذه المنطقة كانت منطقة تجارية ومنطقة لضرب وسك العملات. استغل هذا الأمر الإمام علي أنه وجود هذه معامل أو دور سك العملات، فقام بضرب عملة أو نقد في البصرة سنة 40، وهذا النقد لمن يحب أن يستزيد محفوظ في المكتبة الوطنية بباريس، يسمونه درهم عربي يعود لسنة 40 هجرية، طبعا نشر المؤرخ لافوكس سنة 1887. والنقد هذا أو الدرهم هو يعني مكتوب على الوجه المنت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومطوق بكلام بسم الله ضرب هذا الدرهم سنة 40. أما الظهر، ظهر الدرهم: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا طوق، يعني مطوق الظهر: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا أول درهم إسلامي سك في الإسلام، سك في البصرة، ضرب في البصرة سنة 40 هجرية في الفترة التي قضاها الإمام علي عليه السلام بعد معركة الجمل في البصرة. رغم أنه المختصين أو الباحثين اختلفوا في
صحة هذا الدرهم، منهم من أيده ومنهم من عارضه، لكنه على أي حال هو موجود في المكتبة الوطنية في باريس، ويؤرخ يؤرخ لسنة 40 هجرية. هسه 40 هجرية هي فترة أو مدة خلافة الإمام علي، أو تاريخ خلافة الإمام علي عليه السلام، وفترة بقائه في البصرة. وبذلك يكون أن الإمام علي هو أول من ضرب عملة إسلامية، وهو الرائد في هذا الأمر. وإن كان طبعا الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان لاحقا أسس ديوان كامل، لكنه من ابتدأ بهذا الأمر هو الإمام علي عليه السلام. حتى الخليفة عبد الملك بن مروان استفاد من تجربة الإمام علي عن طريق مشورة الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أو عن طريق يعني بعض الروايات تشير أنه الإمام السجاد أشار عليه، وروايات أخرى تقول بأنه الإمام الباقر أشار عليه بكيفية ضرب عملة مستقلة إسلامية مستقلة عن الفرس، لأنه الإسلام أو التاريخ الإسلامي أو العرب في فترة الإسلام في بداية الإسلام كانوا يتعاملون بالنقد، إما النقد الفارسي الساساني أو النقد الروماني. بذلك يكون الإمام علي من ضمن الإصلاحات التي قام بها في البصرة أنه قام بضرب أو سك أول عملة نقدية إسلامية، وهي ضمن الفتوى التي قضاها اللي قلنا 72 يوم بعد معركة الجمل.

0: إذن 72 يوم قضاها الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجمل. هذه 72 يوما كانت الغاية منها أنه يصلح ما أفسدته معركة الجمل وما أوقعته معركة الجمل في المجتمع البصري وفي نفوس البصريين. قام بإصلاحات اجتماعية، قام بإصلاحات اقتصادية، قام بإصلاحات فقهية ومواعظ للناس في البصرة، وبالفعل يعني أتت بكلها هذه الإصلاحات. بعد 72 يوم انتقل الإمام علي إلى الكوفة واستمر في إدارة الدولة العربية الإسلامية من عاصمته الكوفة. طبعا هذا كان كله في برنامج عراق بيديا لهذا اليوم. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، رافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق بيديا.
1: عراق بيديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال. راحة وأسعار مميزة، فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير FM.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

تعذر موازنة العراق 2026 وصل توقف 90% من صادرات النفط، وعندما يصبح حبر الطباعة آخر خطوط الدفاع الحكومية عن كرامة الرواتب. ترامب ونتنياهو أرادا إعادة تشكيل الشرق الأوسط، والآن يواجهان خطر أزمة مستدامة. نووي السعودية يعود إلى الواجهة، إلى واجهة الجدل في واشنطن. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

0: حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو التايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم. وأولى صفحاتي عددي هذا اليوم نبدأها بالشأن المحلي العراقي، وبالتأكيد الجدل حول موازنة 2026 التي لم ولن تقر وتجاوزتها الحكومة بقوانين قد تكون قوانين مشابهة. إلى الآن لم تصدر هذه القوانين، لكن قانون قد يشابه قانون الأمن الغذائي اللي يعني يعيد جدولة مصروفات الحكومة لعام 2026 مقابل يعني إعداد مبكر لموازنة 2027 كما تقول الحكومة والبرلمان ومصادر سياسية. إلا أنه بال 2026 والحد الآن هناك أزمة مالية بسبب الواردات اللي توقفت واللي تعتمد على صادرات النفط ب90% من عدها، وتوقف الصادرات النفط بنسبة أيضا تقارب 90%. الصادرات النفط الآن لا تغطي نفقات الحكومة لا رواتب ولا غيرها. بضعة آلاف من براميل النفط اللي تصدر مقابل الملايين اللي كانت تصدر شهريا يعني تعتبر لا شيء قياسا بمصروفات الحكومة العراقية ولموازنة 2026 التي لم تقر لا وقبلها لا حسابات ختامية ولا غيرها، مع خزينة يعني شبه فارغة وعقوبات أو تحفظ أمريكي على الوضع الاقتصادي العراقي وارتباطه بفصائل المقاومة والشروط الأمريكية حول نزع السلاح و أيضا الأزمة في مضيق هرمز. كل هذا يضع العراق والاقتصاد العراقي بوجه عاصفة كبيرة معقدة ملامحها غائبة حتى الآن على أفضل خبراء في الشأن الاقتصادي في العراق. شنو راح يصير بعدين؟ أكو رواتب؟ ماكو. أكو فلوس؟ ماكو. أو موازنة؟ وكل التغيرات اللي ممكن أن تحصل في المرحلة القادمة كانت إيجابا أو سلبا هي لا زالت مبهمة. فبالتالي كيف ستستطيع الحكومة الجديدة الحالية المنقوصة الوزارات التي تواجه تحديات فصائل المقاومة وحصر السلاح، التي تواجه تحديات الاقتصادية الحرب الإقليمية، أن تتجاوز هذه العاصفة؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: في ظل أجواء إقليمية مشحونة تشبه عواصف صحراوية تكتسح آفاق الاقتصاد العراقي، تتزايد المؤشرات على تعذر إقرار موازنة عام 2026 مع توقف شبه كامل للصادرات النفطية وتراجع حاد في الإيرادات العامة، فيما تؤكد الحكومة قدرتها على تأمين الرواتب والنفقات الأساسية عبر الاقتراض الداخلي. يأتي ذلك وسط توترات إقليمية أدت إلى إغلاق مضيق هرمز الشريان الحيوي لصادرات النفط العراقي، مما أدى إلى انخفاض الصادرات بنسبة تصل إلى 90% في بعض الفترات وفق بيانات رسمية وتقارير متخصصة. هذا الواقع يفرض على بغداد سيناريو إدارة أزمة يشبه الإبحار في بحر هائج دون بوصلة واضحة، حيث تتحول الإيرادات النفطية التي تشكل عماد الموازنة إلى سراب يتلاشى تحت وطأة الجيوسياسية. وقد استبعد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح إمكانية تهيئة موازنة 2026 بشكل كامل. في المقابل تعمل وزارة المالية حاليا على إعداد موازنة 2027 بغية إحالتها على السلطة التنفيذية ثم إلى البرلمان قبل نهاية العام. ويثير غياب الموازنة الرسمية مخاوف عميقة بشأن المشاريع الاستثمارية والتنموية، إذ يؤدي الاعتماد على قاعدة الإنفاق المحدود إلى تجميد آلاف المشاريع، مما يعيق عجلة التنمية ويضع مستقبل الإنفاق الحكومي تحت ضغط شديد. وفي حال استمرار أزمة النفط والتوترات الإقليمية، قد تواجه الدولة تحديات في مواجهة الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك تضخم محتمل وتراجع في الخدمات الأساسية، رغم تأكيدات الحكومة على حماية الرواتب والرعاية الاجتماعية. وصف صالح الموازنة المرتقبة بأنها تحفظية تركز على تقليص الإنفاق غير الضروري وحماية القطاعات الحيوية، فيما يرى مراقبون أن هذا الوضع يعكس هشاشة الاعتماد الأحادي على النفط، داعين إلى تسريع تنويع الإيرادات.

0: وفي مواجهة هذه الأزمة ولتجاوز تداعياتها، الحكومة لجأت إلى الطباعة كما قال وزير الخارجية فؤاد حسين لطباعة العملة العراقية بمقابل أكو نفي للحكومة. هسه بغض النظر يعني هو هذا الكلام صحيح أو لا، أو يعني كما تنفي الحكومة أو كما صرح وزير الخارجية فؤاد حسين وهو واحد من مفاصل يعني الحكومة السيادية بالدولة العراقية، ويصرح يقول أن الحكومة في الفترة السابقة طبعت 25 تريليون دينار حتى تسد العجز وتوفي الرواتب. وهذا الحل يثير قلق كبير، يعني هذا الحل يرجعنا لذكريات التسعينات عندما لجأت النظام السابق لطباعة يعني العملة لغرض سد النقص، وبالتالي رفع يعني تحرير الدولار ورفع تحرير الدينار من الدولار ورفع سعر الصرف، وصار تضخم وصار الراتب بقد نص طبقة بيض، حتى مو طبقة بيض كاملة. يرجعنا لهذه الفترة، وهذا ممكن أن يصير في ظل هذه الأزمة، وهذه الأزمة أكثر تعقيدا. يعني إذا كانت أكو بذيك الفترة يعني اكتفاء ذاتي لبعض المحاصيل الزراعية لبعض منتجات الغذائية للبعض، طبعا لبعض، أكو حركة صناعية قدرت أن تلبي حاجة السوق بمستوى معين مو بشكل كامل، لكن الآن هذه يعني هذه الخيارات تعتبر ترف بالنسبة للسوق العراقي. كل شيء ما متوفر، لا صناعة غذائية لا زراعة لا غيرها، مقابل أن الدولار يصير 250 أو 300 ألف، مقابل قيمة الدينار العراقي تكون يعني شبه معدومة. الحال راح يكون كارثي بالنسبة للوضع العراقي إذا ما لجأت الحكومة العراقية للطباعة اللي تنفي الحكومة العراقية بحسب ما أيضا نفى المستشار المالي مظهر محمد صالح، وقال إنه إحنا ما طبعنا، أكو استقطاعات وأكو غيرها من تفاصيل هي ممكن أن نوفي بيها هسه، وهذا إجراء ممكن أن يصير بسبب يعني أزمة مالية ممكن أي حكومة تسوي، لكن بالمقابل ما هل فعلا أكو حلول مستدامة، حلول حقيقية لمواجهة هذه الأزمة اللي نعيش بها غير الطباعة؟ هذا السؤال يبقى يدور في فلك هذه الأزمة الاقتصادية اللي يعيشها العراق، واللي تؤرق المواطن العراقي من أبسط بياع بسطة إلى يعني أعلى مناصب بالدولة. إنه كيف ستواجه هذه الأزمة على اعتبار إنه يعني تفاصيل حياتنا اليومية هي مرتبطة بالرواتب اللي تعتبر عماد الاقتصاد في السوق العراقي، الطبقة الوسطى اللي بدأت تختفي وتتلاشى، مقابل أيضا سعر صرف الدولار، مقابل يعني التزامات الحكومة تجاه المشاريع وتجاه غيرها من تفاصيل الحياة اليومية، كلها مرتبطة بهذه الأزمة الاقتصادية. شاهد محمد في هذا التقرير.
1: أثار تصريح وزير الخارجية فؤاد حسين حول لجوء الحكومة إلى طباعة 25 تريليون دينار لمواجهة ضغوط مالية ناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية ضجة واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية رغم النفي الرسمي. وفي مقابلة تلفزيونية كشف حسين أن الكتلة النقدية ارتفعت من نحو 100 تريليون دينار إلى 125 تريليون دينار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت لتغطية التزامات الحكومة خاصة رواتب الموظفين، وسط تحذيره من أن إغلاقاً طويلاً لمضيق هرمز أو استمرار التوترات الإقليمية قد يؤدي إلى كارثة مالية. وأكد أن طباعة النقود ليست حلاً لأنها تؤجج التضخم. ردود الأفعال على التصريح كانت سريعة، عكست قلقاً شعبياً واقتصادياً عميقاً. هذا التصريح لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تصريح عابر، هذه المعلومة تنذر بتداعيات اقتصادية ومالية خطيرة. والسؤال هنا عن من يكذب، الوزير أم الحكومة؟ في إشارة إلى نفي المتحدث الحكومي حيدر العبودي وجود طباعة للعملة. أما على وسائل التواصل فانتشرت منشورات تحذر من عودة ذكريات التضخم في التسعينيات، مع تعليقات مثل طباعة 25 تريليون تعني تضخماً وارتفاعاً في سعر الدولار، ويأتي هذا في سياق هشاشة النموذج الاقتصادي الريعي في العراق الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات الدولارية من النفط، أي تعطيل طويل للصادرات عبر مضيق هرمز ينعكس مباشرة على قدرة الدولة في تمويل التزاماتها. الباحث الاقتصادي أحمد عبد الله يرى أن اللجوء إلى طباعة العملة المحلية قد يوفر للحكومة متنفساً مالياً مؤقتاً، إلا أنه لا يمثل حلاً مستداماً، بل قد يخلق تحديات أكبر إذا لم يترافق مع إصلاحات اقتصادية حقيقية. تلجأ الدول إلى طباعة النقود عادةً لمواجهة أزمات سيولة حادة أو عجز في الموازنة عندما تفشل مصادر التمويل التقليدية كالضرائب أو الاقتراض. في حالة العراق يأتي ذلك كرد فعل على انخفاض إيرادات النفط بسبب اضطرابات إقليمية، غير أن زيادة الكتلة النقدية دون نمو موازن في الإنتاج الحقيقي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية. تاريخياً أدت مثل هذه السياسات في دول عديدة إلى تضخم جامح إذ لم تقترن بإصلاحات هيكلية، كما أنها تعكس ضعفاً في التنوع الاقتصادي ما يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية.

وننتقل إلى ملف الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران وآخر التطورات، تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. فهل حسمت طهران خيار الحرب أم الاتفاق؟ حيث يستمر الترقب السياسي والعسكري بشأن مذكرة التفاهم وآخر تطورات المفاوضات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت يتوقف فيها المسار الحالي على موافقة إيران على بنود المذكرة السياسية والفنية والقانونية، وسط غياب أي موقف رسمي من طهران حتى الآن بشأن قبول أو رفض الورقة التفاوضية التي ترعاها باكستان، بالتزامن مع دخول قطر على خط ملف الأموال الإيرانية المجمدة خلال الفترة الأخيرة. أيضا من جهتي أفاد مصدر مطلع وصفته رويترز صباح هذا اليوم أن فريق التفاوض الإيراني لم يتخذ قراره النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة. وذكرت وكالة فارس عن مصدر دبلوماسي مطلع أنه لا تزال دراسة الجوانب السياسية والقانونية والفنية للمقترحات المقدمة جارية داخل الأوساط السياسية الإيرانية. أيضا أضافت وكالة فارس أن الوفد في طور دراسة مختلف الجوانب والمقترحات المقدمة لا تزال جارية على المستوى الخبراء وصانعي القرار، وأن المؤسسات المسؤولة تقيم بعناية الجوانب السياسية والقانونية والفنية للمسألة. وتابعت أيضا أي قرار بشأن اتفاق محتمل سيتم اتخاذه فقط على أساس تأمين المصالح الوطنية والحفاظ على الخطوط الحمراء والحصول على الضمانات اللازمة، ولن تتأثر بالضجيج الإعلامي في هذا الصدد. من جانبه أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إسماعيل كوثري أن من زعموا امتلاكهم لأقوى جيش في العالم قد آمنوا اليوم بالهزيمة والفشل أمام شعب وقوات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال النائب كوثري: ابتداء نحيي ذكرى الشهداء السنوات الثمانية من الدفاع المقدس، ويقصد الحرب العراقية الإيرانية التي كانت بين 1980 و88 والقادة الذين استشهدوا خلالها، ولكن في الحرب الأيام الاثني عشر شهدنا أيضا استشهاد قادة عظام لعب كل منهم دور هام في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أضاف أيضا مشيرا إلى شخصية الشهيد الفريق محمد باقري: كان الشهيد محمد باقري عصاميا، رجلا عايش الكفاح والجهاد منذ صغره، ولم يتخلى عن هذا الدرب لحظة، وقد بدأ مسيرته في العمل الاستخباراتي ثم أصبح رئيسا لهيئة الأركان العامة القوات المسلحة. أيضا يواجه الكيان الإسرائيلي كما يقول حاليا من القلق المتصاعد مع اقتراب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ووصف مسؤول إسرائيلي رفيع مذكرة الاتفاق التي يتم التفاوض عليها الآن بالسيئة ولا تصف في مصلحة تل أبيب. والتوازي: يستعد جيش الاحتلال لاحتمال وقف عملياته البرية في جنوب لبنان ضمن الترتيبات المطروحة وفق هيئة البث العبرية. وفي سياق متصل كشف مهدي محمدي المستشار الاستراتيجي لرئيس فريق التفاوض عن تفاصيل مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية في الخطوة الأولى، يتضمن جدول الأعمال وقفا تاما للعمليات العسكرية ضد إيران ولبنان ومنع أي أعمال عسكرية جديدة، كما يتعين على الجانب الأمريكي تقديم الضمانات اللازمة لمنع تجدد التوتر. وبناء على الإطار الذي نوقش سيتم الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة مع بداية تنفيذ الاتفاق، وفي الوقت نفسه ستبدأ عملية تعليق بعض القيود والعقوبات الاقتصادية للسماح بزيادة التبادل الاقتصادي ومبيعات النفط، ويعد تسهيل حركة السفن التجارية الإيرانية وتخفيف القيود البحرية أحد المحاور الرئيسية للاتفاق. ويهدف هذا البند الذي أعاد التجارة البحرية الإيرانية إلى وضعها الطبيعي وإزالة العقبات أمام الناقل الدولي. لا تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق في نص قيد التفاوض القضايا النووية. وفقا لهذا الإطار يجب أولا تنفيذ الالتزامات الأولية للطرف الآخر والتحقق منها، ثم تنتقل المحادثات بشأن القضايا النووية إلى المرحلة التالية. في المرحلة النهائية النظر في رفع العقوبات الأمريكية الأولية والثانوية، فضلا عن توفير آليات لتعويض عن الضرر الناجم عن الحرب والضغوط الاقتصادية وإعادة إعمارها. ويعتبر هذا البند من أهم المطالب الإيرانية في عملية التفاوض.

بالمقابل ذكرت وكالة التسنيم الإيرانية شبه رسمية صباح هذا اليوم الأحد أن وفدا قطريا أجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران ضمن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وقالت وكالة التسنيم أن الوفد القطري وصل إلى طهران لبحث آخر التطورات للمسار الدبلوماسي في إطار جهود الوساطة. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا للعاصمة إيرانية طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وكان قادة الولايات المتحدة وباكستان قد توقعوا توقيع مذكرة تفاهم الأحد لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، إلا أن طهران بدأت تشكك بشأن توقيع الاتفاقية اللي كان متوقع يعني منذ أمس. كان ترامب يقول أنها خلال الساعات القادمة ستوقع هذه الاتفاقية. وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصدر مطلع أن قرار طهران النهائي بشأن مذكرة التفاهم قيد المراجعة، وأكد استمرار فحص الأبعاد السياسية والقانونية والفنية للمقترحات على مستوى الخبراء وصناع القرار. رئيس الباكستاني شهباز شريف قال عبر منصة اكس: نحن اقرب من اي وقت مضى الى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وايران ونتوقع اتمامه خلال 24 ساعة. وعقب ذلك قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال ان الاتفاق سيوقع يوم الاحد وان مضيق هرمز سيعاد فتحه امام جميع فور التوقيع. وكان وزير الخارجية الايراني عباس عرقشي قد صرح في وقت سابق بأن هناك احتمال لتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة رقميا خلال الأيام القليلة المقبلة، وهنا الحديث عن اتفاق سلام سيكون ضمن منصة الكترونية، يعني راح يكون اجتماع افتراضي يجمع وفد برئاسة أيضا سيكون جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أحد أعضائه الرئيسيين مقابل الوفد الإيراني، مقابل أيضا المفاوضين الباكستانيين سيكونون في هذا الاجتماع الافتراضي لتوقيع اتفاق سلام، وسيكون إذا ما وقع سابقة تاريخية حيث هو أول اتفاق سلام يوقع افتراضيا على مستوى العالم، وبالتالي سيكون خلال الساعات القليلة القادمة. ولا زالت وسائل الإعلام والعالم في ترقب حول توقيع حول يعني وقت هذا التوقيع، بعد أن كانت هناك تكهنات عن مكان هذا التوقيع بعد أن صار افتراضيا إلى الآن لم يحدد، على الأقل حتى موعد بث هذه الحلقة لم يحدد موعد التوقيع الاتفاق، لكن خلال الساعات المقبلة والعالم في حالة ترقب. وبحسب ما تم تسريبه من بنود مذكرة الاتفاق وليس هناك إعلانا رسميا حول هذه البنود، فإنها تقوم على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وعودة حركة العبور إلى مستوياتها السابقة خلال فترة زمنية محدودة. في المقابل تتعهد الولايات المتحدة بتخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية ومنح إعفاءات تسمح لطهران بالحصول على عائدات مالية، على أن يرتبط توسيع هذا التسهيلات بتقدم في المفاوضات اللاحقة بشأن البرنامج النووي والقضايا العالقة الأخرى، وما بين تعثر وتفاؤل حذر. تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران في 28 شباط الماضي. ومنذ 13 نيسان تفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. وردت بالمقابل إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بتنسيق معها وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب التي رفعت أسعار الطاقة على مستوى العالم وأيضا رفعت مستوى التضخم عالميا إلى حدود غير مسبوقة في بعض الدول.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز أن مسودة نهائية قدمت كمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة تتناول مجموعة واسعة من القضايا تشمل البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف العقوبات الأمريكية على الصادرات النفطية الإيرانية على أن يتم مناقشة اتفاق نهائي خلال فترة تمتد إلى 60 يوم عقب التوصل إلى تفاهم أولي بين الجانبين. وبحسب المسؤول فإن المسودة تتضمن ترتيبات تفصيلية بشأن ملفات أمنية ومالية ونووية في إطار جهود دبلوماسية متسارعة تهدف إلى احتواء التوتر بين البلدين والتوصل إلى تسوية شاملة. وفيما يتعلق في مضيق هرمز، تنص المسودة على أن تعيد إيران فتح الممر الملاح الاستراتيجي أمام جميع السفن التجارية بشكل فوري مقابل رفع الولايات المتحدة للحظر البحر المفروض على الموانئ الإيرانية. أما في الشق المالي فتشير المسودة إلى التزام الولايات المتحدة بعدم فرض أي عقوبات جديدة على إيران إلى حين التوصل للاتفاق النهائي، إضافة إلى موافقتها على منح إعفاءات من العقوبات المفروضة على الصادرات النفطية الإيرانية لفترة محدودة بما يسمح لطهران ببيع نفطها واستعادة عائداتها. كما تتضمن المسودة الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة عبر آليات تشمل تحويلات نقدية مباشرة وتعاونا مع دول إقليمية وخطوط ائتمان مالية. وفي الملف النووي تتضمن المسودة أو تنص المسودة على التزام إيران بعدم إنتاج أو حيازة أسلحة نووية مع الحفاظ على الوضع النووي القائم حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي بما يشمل وقف عمليات التخصيب لليورانيوم وعدم توسيع المنشآت النووية. كما تتضمن تفاهمات موافقة الولايات المتحدة على قيام إيران بتخفيف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب داخل البلاد على أن يتم التوصل إلى آلية تنفيذ خلال فترة 60 يوم المقبلة.

ويأتي هذا التطور في ظل مفاوضات مكثفة بين الطرفين وسط جهود إقليمية ودولية لدفع مسار التسوية في وقت لا تزال فيه العديد من التفاصيل الفنية والسياسية قيد المناقشة قبل الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد يوم السبت الماضي أن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب سيوقع يوم الأحد ويليه مباشرة فتح مضيق هرمز فيما لم تؤكد طهران إلى الآن موعد التوقيع هذا. بينما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس والقريبة من المحافظين أن طهران لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن بروتوكولات الاتفاق المقترح خلال المفاوضات. ويثير الاتفاق معارضة بعض التيارات المتشددة الرافضة تقديم تنازلات خصوصا فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز. وبعد أسبوع شهد تصعيد مع شن الضربات الأمريكية الجديدة على إيران ردت عليها طهران باستهداف دول في المنطقة ما أثار مخاوف من اشتعال الوضع مجددا. وأفاد البلدان عن تحقيق تقدم كبير باتجاه التوصل إلى تسوية. لكن المعلومات المسربة أو المعلنة من الجانبين بشأن هذا الاتفاق الأول الذي سيفتح الطريق أمام المفاوضات حول التفاصيل التقنية المختلف أو المختلف عليها لا تزال تظهر نقاط تباين، فيما يبقى موعد التوقيع نفسه غير مؤكد بشكل تام، والذي من المفترض أن يكون اليوم أو خلال الساعات المقبلة. وتوقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي يقود أو تقود بلاده جهود الوساطة بين البلدين اتمام الاتفاق خلال الساعات 24 المقبلة، مشيرا الى توقيع الكتروني تليه محادثات تقنية الاسبوع المقبل. واكد ترامب بعد ذلك على منصة روث سوشيال ان التوقيع مقرر الاحد، وكتب مباشرة بعد التوقيع سيفتح مضيق هرمز للجميع.

أما في طهران صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي لوكالة الأنباء الإيرانية آرنا قائلا علينا الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع لن يكون الأمر غدا مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. وأثارت بعض المعلومات الواردة بشأن الاتفاق والتي تشير إلى تنازلات من جانب طهران معارضة محافظين متشددين في إيران. وأظهر فيديو نشرته وكالة أنباء فارس مساء السبت عشرات المتظاهرين أمام مقر لوزارة الخارجية في مدينة مشهد شمال شرق إيران يرددون هتافات معارضة للاتفاق ومعادية لوزير الخارجية عباس عراقجي. ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 نيسان كانت المحادثات الجارية من أجل التوصل لاتفاق تصطدم بمسألة خلافية كثيرة وكبيرة أيضا كالبرنامج النووي الإيراني والسيطرة على مضيق هرمز ورفع العقوبات عن طهران وضم لبنان إلى الاتفاق في وقت يواجه حزب الله اللبناني هجوما عسكريا صهيونيا مكثفا. وقال عراقجي ان مسودة التفاهمات تنص على انهاء الحصار البحري الامريكي للموانئ الايرانية وترتيبات بشان ادارة مضيق هرمز الذي اغلقته طهران منذ بدء الحرب ما تسبب بارتفاع حاد في اسعار النفط. ونقلت وكالة انباء مهر الايرانية عن مصادر مقربة في فريق التفاوض ان التفاهم ينص على وقف دائم وفوري لاعمال القتالية بما في ذلك في لبنان على ان تليها 60 يوم من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا النووية والرفع الكامل للعقوبات الأمريكية والإفراج عن 24 مليار دولار من أصول إيرانية مجمدة خلال هذه المهلة وكذلك يلبي مجموعة من الشروط الإيراني. غير أن ترامب قال يوم السبت أن الإيرانيين لم يعودوا يريدون سلاحا نوويا وهو ما كانت إيران تنفي السعي إليه فيما يتهمها الأمريكيون والإسرائيليون بتطوير برنامج نووي عسكري. وكتب ترامب في منشور في الوقت المناسب عندما يهدأ الوضع سندخل وسنخرج الغبار النووي المدفون عميقا تحت جبال الجرانيت وسنخففه وندمره سواء في إيران أو الولايات المتحدة.

ترامب وفي مرحلة سابقة من التفاوض كان يصر على أن اليورانيوم المخصب يجب أن يخرج من إيران، وقال أن واشنطن ستخرجه وتدمره، إلا أن إيران رفضت باستمرار نقله إلى دول أخرى. وكان عراقتشي اعتبر أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع المخزون عالي التخصيب من اليورانيوم الإيراني وهي تخفيفه داخل البلاد. ومن شأن تخفيف اليورانيوم إلى نسبة تقل عن 5% بعيدا عن نسبة 90% اللازمة لصنع قنبلة نووية، وأن يساهم في إبعاد خطر التخصيب لأغراض عسكرية بشكل كبير. وفيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، شدد ترامب على أنه لن يجري تبادل أي أموال ضمن الاتفاق. أما بالنسبة للبنان فأقر مسؤول أمريكي كبير بأن التفاهم المنتظر يشمل أيضا لبنان، وطبقا لما كانت إيران تطلب أو تطالب به، فيما كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان فصل المسار اللبنان. داخل لبنان أو دخل لبنان في الحرب في 2 آذار عندما استهدف حزب الله إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في طهران في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي الصهيوني. وترد إسرائيل منذ ذلك الحين بشن عمليات عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن احتلال مناطق من جنوب لبنان ومقتل أكثر من 3700 شخص وتهجير مئات الآلاف. وأعلن الجيش الاحتلال مهاجمة أكثر من 70 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية.

ونقلا عن صحيفة تايمز أوف إسرائيل التي تقول أو عنونت مقال صفقة أمريكية إيرانية وشيكة بنسبة نجاح 85%، حيث أفاد مسؤول أمريكي باقتراب موعد إبرام اتفاق مع إيران يضمن نزع اليورانيوم المخصب ويشمل لبنان مع ضمان حق الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه بنسبة نجاح 85%. وكشف مسؤول أمريكي أن مذكرة التفاهم المرتقبة مع إيران ستؤدي إلى حصول واشنطن على مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، حيث ينص الاتفاق على تدمير هذه المواد في موقعها ثم إخراجها من البلاد، ويشمل الاتفاق الإقليمي الشامل لبنان ودول الخليج وإسرائيل، مع الحفاظ على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في حال عدم التزام إيران بمعاهداتها. كما أدى تراجع سيطرة إيران على مضيق هرمز إلى فقدانها أجزاء من ورقة الضغط، مما ساهم في إعادة فتح المضيق. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني الوسيط شهباز شريف التوصل إلى نص النهائي، بينما أعربت سويسرا عن استعدادها لاستضافة التوقيع اللي راح يصير الكتروني فيما بعد طبعا حسب ما صرحت بعض المصادر. وشدد المسؤول على أن رفع العقوبات عن إيران ليس فوريا بل مشروطا بتنفيذ التزاماتها النووية وإحلال السلام. من جانبه ألغت رام غارات كانت مخططة وطلب اعتذار إيران عن نشر إعلامها الحكومي معلومات مضللة حول رفع العقوبات، رغم تفاعله الإيجابي مع منشور لوزير خارجيتها عباس عرقشي يؤكد اقتراب الصفقة. وفي السياق، فاجأ إعلان رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، لكن واشنطن تعتقد أنه سيدعم الاتفاق عند اطلاعه على شروطه التي تتطلب تنفيذ إيران التزاماتها أولا. وتحقق الصفقة 5 أهداف أمريكية، هي إعادة فتح المضيق والتفكيك التدريجي للبرنامج النووي عبر مفاوضات تقنية تمت 60 يوم، والحصول على مواد التخصيب، وضمان سلام إقليمي طويل الأمد عبر كف إيران عن تمويل العنف وفرض نظام تفتيش صارم داخل إيران. إلا أن مصادر إسرائيلية أيضا ترى أن هذا الاتفاق لا يصب بمصلحتها وقد يعارض إيران، وبالتالي هذا ما يؤكد الأعمال العنف الغير مبررة اللي بدأت منذ فجر اليوم في الجنوب اللبناني وأيضا على العاصمة اللبنانية بيروت التي شهد جنوبها قصفا إسرائيليا مكثفا. وبالتالي كأنه جيش الاحتلال الصهيوني يريد كسب الوقت ونتنياهو يريد كسب الوقت أو المتبقي من الوقت قبل توقيع الاتفاق لشن غارات أكثر وتكثيف غاراته الهجومية على لبنان وجنوبها وحتى العاصمة اللبنانية بيروت. هذا وتظاهر عشرات الأشخاص منذ يوم السبت أمام مقر لوزارة الخارجية الإيرانية في مدينة مشهد مطلقين هتافات ضد اتفاق مرتقب مع الولايات المتحدة يرمي إلى إنهاء الحرب. جاء التحرك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت أنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران يوم الأحد، وغداته قول وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي أن مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة ستوقع عن بعد عند استكمالها وهما قد يحصل خلال الأيام المقبلة. وأظهر فيديو نشرته وكالة أنباء فارس نساء يرتدون الشادر الأسود أمام المبنى ويلوحون برايات حمر وسود وسط هتافات الموت لعرقشي الخائن المندس. وقالت الوكالة تعليقا على الفيديو أن الحدث مرير يأتي في وقت يجب أن نقف فيه موحدين، وتحدثت عن انعدام الثقة بصناع القرار وانتقدت تنازلاتهم. يأتي ذلك في حين يواجه اتفاق انهاء الحرب الذي يدفع به قدم الرئيس الأمريكي والوسيط الباكستاني معارضة شخصيات إيرانية متشددة. ويقول هؤلاء أن الاتفاق لا يخدم مصالح إيران وسيحرم طهران من ورقة الضغط المتمثلة بمضيق هرمز، كما يتهمون المفاوضين الإيرانيين بتقديم تنازلات كبيرة بهدف التوصل لاتفاق. وفي المقابلة مع التلفزيون الرسمي قال عرقشي، التلفزيون الرسمي الإيراني، قال عرقشي أن الاتفاق المطروح على الطاولة ينص على رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية المفروض، وردا على الحصار الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز، وتابع أن إدارة مضيق هرمز لن تبقى على ما كانت عليه، وصفا هذا الممر المائي بأنه أحد أهم الأدوات الرد لدى إيران.

0: وايضا الى صفحه اخرى في عدد اليوم من المجله المسائيه مراد التايمز سكوير، لكن في سياق تداعيات الحرب الاقليميه التي اراد من خلالها ترامب ونتنياهو تغيير خارطة الشرق الأوسط أو إعادة تشكيل الشرق الأوسط كقوى سياسية ومصالح اقتصادية وسياسية أيضا. لكن الآن هما يواجهان خطر مستدام ومتنامي. إيران لم تسقط، النظام في إيران لم يسقط، النووي الإيراني لا زال موجود حتى الآن على الأقل، مضيق هرمز لا زال تحت السيطرة الإيرانية، كل الأهداف المعلنة للحرب التي بدأها ترامب ونتنياهو على إيران لم تتحقق، على رأسها هي إسقاط النظام وأيضا إنهاء البرنامج الصاروخي والنووي الإيراني اللي لا زال يعني بمستواه المتقدم، ولا زالت إيران قادرة على الوصول بصواريخها إلى تل أبيب، ولا زالت أيضا تهدد يعني المصالح الأمريكية في المنطقة. إذن وكأنهم أوقظوا التنين أو أيقظوا التنين في هذه الحرب نتنياهو وترامب، وبالتالي الخطر بدأ أكبر وتشعب ولا زال أكثر تعقيدا، والشرق الأوسط تغير لكن بطريقة أكثر خطرا على المصالح الأمريكية وكذلك الصهيونية في المنطقة. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: اعتقد كل من دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو أن تحقيق الانتصار على إيران سيعيد تشكيل الشرق الأوسط. تشهد المنطقة إعادة تشكيل بالفعل، لكن ليس بالطريقة التي توقعها. لم تهزم إيران، ويتمثل الخطر الآن في أزمة دائمة طويلة الأمد قائمة على الاستنزاف، قد تتأرجح بين الدخول والخروج من صراع مفتوح. أثبت النظام الإيراني أنه أشد صعوبة على الكسر مما افترض ترامب ونتنياهو، كان تقديرهما خاطئاً وفقدا السيطرة على العواقب. آخر تلك العواقب إسقاط إيران لمروحية أباتشي أمريكية. هذا تذكير آخر بأن حكام إيران لا يزالون قادرين على إيذاء الأمريكيين. سيحاول الرئيس وجنرالاته ضبط الرد على خسارة المروحية لإظهار القوة والحزم، ولكن في الوقت نفسه للحفاظ على العملية الدبلوماسية البطيئة وغير المثمرة حتى الآن. لقد نجا طاقم طائرة الأباتشي، ولو قتلوا لكان الرد أكثر قسوة على الأرجح. راهن على صفقة مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، والاتفاق على شروط محادثات أطول مدى بشأن القضايا الكبرى، بدءا من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وخططها النووية الأوسع. ترامب ونتنياهو يتعلمان درسا قديما. عندما قادا بلديهما إلى الحرب مع إيران، أصدر كلاهما بيانات فيديو واختارا كلمات عكست افتراضا بأن لحظة التغيير التاريخي كانت آتية. على مدار حياته السياسية جادل نتنياهو بأن التهديد الحقيقي لإسرائيل يأتي من إيران وليس من الفلسطينيين أو من جيران بلاده العرب. لابد أن الرجلين يتساءلان عما حدث من خطأ. تمتلك الولايات المتحدة أقوى جيش في العالم، وإسرائيل هي القوة العظمى في الشرق الأوسط. رأى ترامب ونتنياهو نظاما في طهران يترنح بسبب أزمة اقتصادية ناجمة عن العقوبات وسوء الإدارة والفساد، وكانت إسرائيل قد وجهت ضربات قاسية إلى حلفائه حماس في غزة وحزب الله في لبنان، وأطيح بحليف رئيسي آخر بشار الأسد. وفي كانون الثاني اعتقد أن قتل المرشد الأعلى وأقرب معاونيه القادة سيؤدي إلى انهيار النظام من الداخل. وبالغت الولايات المتحدة ومعها إسرائيل في تقدير فعالية القوى العسكرية ضد نظام واجه تهديدات متكررة على مدى 50 عاما تقريبا، وكان قد صمم نفسه لتحمل هجوم. وتلقت دول الخليج النفطية حليفة الولايات المتحدة وحليفة إسرائيل أيضا بالإشارة إلى الإمارات والبحرين ضربات قاسية. الأمر لا يتعلق فقط بفقدان الإيرادات من البتروكيماويات ومنتجاتها الثانوية مثل الأسمدة، لقد بنت هذه الدول مستقبلها على إنشاء واحة من الاستقرار وأعمال بمليارات الدولارات في الخليج. ويرى المستثمرون المحتملون والسياح أن الحرب تحول تلك الرؤية إلى سراب.

وبعد يعني هذه الحرب وتداعياتها والحديث عن شكل جديد ربما قد يكون لاتفاق نووي أمريكي إيراني، يعود الحديث عن النووي السعودي للواجهة، حيث أنه مسودة اتفاق كانت طرحت منذ سنوات ما بين الولايات المتحدة وإيران لإنتاج برنامج نووي سعودي مع إيران سعودية والولايات المتحدة الأمريكية، حول برنامج نووي سعودي سلمي لإنتاج الطاقة والصناعات يعني النووية السلمية المدنية. وكان هذا البرنامج واجه رفض من قبل يعني بعض اللوبيات التابعة للكيان الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلنا الكيان الصهيوني رفض هذا الملف. السعودية كانت تريد يعني كانت واحدة من الحجج أن توازن القوى النووية في المنطقة، أن توازن إيران يعني باعتبارها حليف استراتيجي للولايات المتحدة، ممكن الولايات المتحدة أن تدعم السعودية بملف ببرنامج نووي بين قوسين سلمي، لكن بالمقابل كان هذا البرنامج يلاقي رفضا داخل الكونغرس ومن لوبيات ايضا تابع يعني مدعوم من اسرائيل. داخل الكيان الصهيوني ايضا كان هناك رفض علني لان يكون هناك برنامج نووي سعودي باي شكل من الاشكال، سلمي او مو سلمي. الان يعود هذا الملف للواجهة، هذا الحليف الاستراتيجي الذي كان بشكل او باخر شريك للولايات المتحدة الامريكية في هذه الحرب.

0: تبرر من هذه الحرب، وبالتالي من حقه أن يحصل على بعض المكاسب من حليف الاستراتيجي أمريكا، وهو أن يكون هناك ملفا يعني أو برنامج نووي مدعوم من قبل أمريكا بتكنولوجيا أمريكية داخل الأراضي السعودية بعنوان ملف نووي سلمي. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: بينما كانت الأنظار تتجه إلى حرب إيران التي كان البرنامج النووي الإيراني سببها الرئيسي، كان مسار نووي آخر يتقدم بهدوء في اتجاه مختلف. فقد أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس في مايو الماضي بأن مسودة اتفاق نووي مدني مع السعودية تخضع لمراجعة نهائية قبل إحالتها على المشرعين للتصويت. لكن المسار لا يزال يواجه معوقات سياسية وفنية، أبرزها ما كشفته رسالة بعثتها وزارة الخارجية الأمريكية إلى أعضاء في مجلس الشيوخ في مايو الماضي. فقد أظهرت الرسالة أن الاتفاق المقترح بشأن تطوير الطاقة النووية في السعودية لا يتضمن بصيغته الحالية الضمانات الصارمة لمنع الانتشار النووي التي يطالب بها عدد من المشرعين. وهكذا بات الاتفاق عالقا بين إدارة الرئيس ترامب التي تريد تسريع التعاون النووي المدني مع الرياض، ومعارضي للاتفاق يرون أن الحرب في المنطقة تمنحهم سببا إضافيا للتشدد في شروطه. مسودة الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية لم تنشر علنا بعد، كما لم تحل على الكونغرس رغم أن عددا محدودا من الخبراء في واشنطن اطلعوا عليها. الاتفاق تم صياغته بالفعل حسب مصادر، لكنه لا يزال ينتظر خطوة الإحالة الرسمية. وبحسب المعلومات القليلة المتاحة حتى الآن، فإن الاتفاق المقترح يمنح الرياض عرضا نوويا سخيا في وقت تخوض فيه واشنطن حربا ضد إيران كان برنامجها النووي أحد أسبابها الرئيسية. غير أن هذا المسار يواجه عقبة أساسية داخل الكونغرس، فقد أظهرت رسالة بعثتها وزارة الخارجية الأمريكية في مايو الماضي إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الاتفاق المقترح مع السعودية بصيغته الحالية لا يتضمن الضمانات الصارمة التي طالب بها مشرعون ديمقراطيون لمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقابة أوسع على الأنشطة النووية السعودية. وتثير هذه الصيغة قلق دعاة عدم الانتشار النووي، خصوصا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال في عام 2023 أن الرياض ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا فعلت إيران ذلك. وبمجرد أن يوقع ترامب الاتفاق ويرسله إلى الكونغرس، سيكون أمام مجلسي الشيوخ والنواب 90 يوما لتمرير قرار يعارضه، وإذ لم يحدث ذلك يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، ما يسمح للولايات المتحدة بمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية، ويدفع مشرعون ديمقراطيون وبعض الجمهوريون البارزين باتجاه ربط أي اتفاق نووي مع السعودية بضمانات إضافية، بينها التزام الرياض بما يعرف في واشنطن بالمعيار الذهبي لعدم الانتشار النووي.

0: مستمعينا نصل وإياكم لختام حلقتي هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تايم سكوير FM جودة الصوت وروعة الحضور.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي ذا تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

أكو حكايات من نسمعها تعطينا طاقة باور، اللي هي قصص النجاح اللي تقول لك لا تيأس وحاول وكرر وأحسن النية، لكن حسن النية يجب أن يكون بوعي. قصتنا اليوم هي للشاب حسين في عام 1999، كان عمره 18 سنة، أنهى الخدمة، دخل للخدمة العسكرية بعد 18 سنة، وهذا المعروف في الخدمة الإلزامية. أعتقد في كل الدول العربية يعتبر 18 سنة هو العمر اللي يخدم به الشاب خدمة العلم أو الخدمة الإلزامية، تحديدا للأشخاص اللي ما نالوا حظ الدراسة. دخل إلى العسكرية وأنهاها، بالتالي عندي أخوان أكبر من عنده قد التحقوا بالعسكرية، والعسكرية بال 1999 تختلف عن عسكرية الثمانينيات اللي هي تعني الموت حرب. والدهم يعمل حداد، مدبر أموره إلى حد الكفاف، مشي عائلته، زوجته، بنته، والاثنين ثلاثة بالعسكرية من ضمنهم حسين. حسين من يجي من العسكرية شو يسوي؟ يطون إجازة 7 أيام، المسكين يروح لو يوقف بالمصدر، حصل شغل حصل، ما حصل يرجع إلى البيت. لكن اكتشف أنه هذا الأسبوع اللي الله أكبر يا الشاب العراقي، تحديدا هذا الزمن، هذا العمر القاسي، إحصار اقتصادي وعسكرية وضيم وفقر، فشي سوى هذا الطيب؟ هو عسكرية شنو يعني عسكرية؟ يعني عسكرية يعني واجبات، يعني حفروا موضع وفلشوا ابنه، يريدون يشغلون في الجيش، لا دمار، يريدون يشغلون الشاب. طبعا هذا الفكرة العسكرية اللي فكرة خطأ، أنه الريدة نشغل، يا بليش جاي تضطهدونهم بأعمال ليست بالعسكرية، هاي أشغال. نعم احنا نريدهم حتى ما يفكرون بالهروب أو يفكرون بأمور أخرى، بالتالي بالعكس كل اللي هربوا هم هربوا من الأشغال. ما هرب المسكين، بس كان في كل إجازة يوقف بالمصدر، حسين يوقف بالمصدر لعله يحصل له سيارة تجي تاخذ العمال، لكن اكتشف انه هاي المسألة مرهقة، لذلك جاب له خشيبات دقدقهين وجاب له تيارات، سوى له عربانة، حتى هذه العربانة من يجي بإجازة يروح للخضارة، أركنها طبعا هاي العربانة وداها إلى هناك عند أحد المحلات، بعدين اقترحوا عليها بتم تروح بالعسكرية، جاء له واحد قال له أنت من تروح للجيش تبقى 28 يوم 27 يوم، هاي ليش رابطها بها؟ خلي يشتغلون به يترزقون، وهذا صاحب محل الذي ساعده قال له يترزقون اللي ما عندهم عرباين، وكل شغلهم يطون يخلون عندي دينار ربع دينار كذا ويتجمع أقل. قال له والله فكرة، فيظل يروح للجيش يرجع يروح يشوف عربان تشقد جابت، ترى يعني إيراد خلال غيابه في الجيش، والله دينارين دينار وربع، يعني ماشي الأمور، ياخذها خلال فترة الأسبوع الإجازة ويشتغل بها هو. معاناة، يريد يساعد أبوه، محل الأب بدأ يعيش حالة كساد، لأنه محتاج إلى شراء حديد مطروق وحديد صلب، ورجل كبير، والناس ظلت ما يعني تجيله لأنه يتأخر الشغل، لأنه هو وحده وما يقدر يخلي عامل لأنه الشغل قليل، مأساة. يعني هاي قصص اللي مرت بينا بالعراق، قصص كثيرة من المعاناة في ذاكرة كل واحد اليوم من عده، من عدنا تحديدا السبعينيات اللي عاشوهم والستينيات، لا ذولي خطية ضاع من عمرهم الكثير. على كل حال يساعد نفسه ويساعد البيت، خلال يشتري يسوق ساعد أبوه. خلص العسكرية حسين، شنو راح يسوي؟

خلص العسكري، ما غاب، ما تخلف عن العسكري، اعتبر هم رسمي يجب أن ينجز. أنجز طبعا، سرحوا أخوانا قبله يدور على شغل، ماكو، واقفين في المصدر. طبعا المسألة أنه إحنا يوم ذاك، يعني خلينا نقول هو خلص عسكريته يعني بالاثنين ثلاث سنوات، بالألفين وألفين واثنين مثلا. زين، الحركة البناء في هذه الفترة ماكو حركة بناء، يا دوب الإنسان العراقي يعيش يأكل. ورب العالمين سلمنا الآن، لو نسوي إحصائية نسأل بيها، يعني استفتاء، نروح نسأل الأطباء الكبار، عيادتك شقد بالتسعينيات بالضيم بالفقر، عيادتك شقد يجون بيها؟ والله يقول لك قليل، كبار السن بس. رب العالمين أمنعنا، يعني منحنا الصحة في ذيك الفترة اللي ما تقدر أنت تعيش وتروح الطبيب. على كل حال خلص، وين يروح؟ هم وقف بالمصدر، حركة بناء ماكو، الأسطوات واقفين، ناقوط حد مثل ما يقول. فكر أن يرجع العربانة، راح للخضارة ويدفع بالعربانة ويشتغل. أيضا احنا استونا طالعين، يعني داخلين بعام 1995 مذكرة التفاهم، النفط مقابل الغذاء، لكن حركة السوق الغذائية حركة بطيئة، وهو شغله بالخضار شو يشتغل، ينقل حمال، شيل كيس طحين يروح يودي كذا، يوصل على شغل، ينقل بضاعة امرأة تتسوق أو رجل كبير ينقلها، يقربها من تاكسي، وهو هذا عمله وش قد يطول. لكن جيبه لا يفرغ، ولازم يساعد والده. لكن انتبه إلى متى هذه الفطنة؟ انتبهوا يا شباب اليوم، هذه الفطنة. قال يعني إلى متى أنا مثل الوضع سيء، بس أكو ناس ليش أفضل من عندي، هم يحملون عقول وأنا أحمل عقل، وعندي الفرشة الكاملة لأني أفكر بشكل جيد، وهو محل أبوي. شنو يحتاج محل الأب؟ يحتاج إلى حديد، إلى فلوس يجيب لي حديد. ليش الحديد؟ مثل الطن، أنا أتذكر يعني 150 ألف، كان الطن وصل 175، أنا جاي أحكي بال2002. فكر قال يعني إلى متى أنا أركض أدفع بهاي العربانة والشمس تدقني ماكو شغل؟ قال إحنا لو عدنا رأس مال، شو أنا حداد وإخوان اثنين محدادين وأبوي حداد، إحنا محتاجين بس رأس مال ونحيي هذا المحل، محل والدهم. فلزم إخوانه قال لهم تعالوا، سأل والده قال له يا والدي هذا المحل إذا بدينا نحركه، يعني نبدي نشتغل به، هذا الحداد إيش قد يحتاج؟ قال له بابا أولا هاي قاطع مال قطع الحديد عندي عطلان، ومال اللحين جهاز اللحين مراد لجهاز، وتعرف صالحة قديمة وأنا تاركها وشغلي قليل وتعبت ورجال كبير، فيراد لنا مبلغ، يعني إيش قد مثل مبلغ رأس المال إيش قد؟ قال له بتقريبا 250 ألف تقريبا. قال له زين، جمع أخوان قال لهم تعالوا أنا راح نعي يعني نحيي شغلنا هذا، بس الصبرون. قالوا له نصبر، شنو المطلوب؟ هو سائل وعارف من خلال شغله يعني ينقل بضائع للتجار وكذا، يسمع بالشورجة، يسمع بالشورجة وشغل الشورجة، والأبو اللي يدفع عربانة العتال دخله كذا. وقال معقول يعني احنا نشتغل لنا شهر، ذول يشتغلنا بيوم، هذا المبلغ. كان يسمع، لكن ابن مدينة والعسكري يروح لبغداد وشايف محافظات، فسهل عليه، لكن ما مجرب أن يدخل في هذا الموضوع وشلون يعيش وكذا، لكن مرتب. قال إخوانا القضية هي شورجة بيها شغل لأهل العرباين، ذن عرباين نبيعهم، هاي عربان تبيعها وهذا، ونروح لبغداد شوف الوضعية شنو، يروح السوق العرباين يشتري لنا عربين، نجمع له كم فلس. راح الخالة أخذ من عنده مبلغ قال له يرجع لك. راحوا الثلاثة إخوانا ويا الاثنين أحمد ونعي، هم أكبر من عنده لكن شخصية حسين قيادية، وعتم ثقة بي بأنه ولد فطن وحرك. راحوا لبغداد، مع السلامة يا والدي، مع السلامة.
خلوا مصرف قدبوهم للبيت راحوا يشتغلون. قال أنا ما راح نبقى 14 خمسة حطوا بحساباتكم. دخلوا إلى سوق الشرجة في بغداد، ظلوا يراقبون أهل العرباين اللي يدفعون يمشون وراء بدون خلسة، يعني بدون أن يشوفونهم يمشوا هذا وراء العربان أو يتابعونهم إيش قد يشتغلون باليوم. هذه قراءة أولى، وهذه حركة ذكية وخطوة جبارة ممتازة. جيد، هذا هم ثلاثة كل من تفرقوا ظلوا يراقبون أهل. طبعا هو هنا المراقبة من باب الحسد، لكن معرفة الشيء شنو قد يعني تحديد هذه هاي مغامرة، احنا داخلين احنا غرباء في مدينة وإن كانت عاصمتنا، راح شلون نعيش شلون ننام وشلون نرتب وضعنا. ففعلا كلهم ثلاثتهم راحوا رجعوا بخبر نقطة دالة جمعتهم، قالوا شنو ما شاء الله شغل شغل. قال أنا وإحنا هنا على موت حتى نجمع فلوس نقتصد ديربانا على حالنا، نسكن في أرخص الأماكن ونصبر ونتحمل، كذلك أكن يكون عادي وبسيط، نأكل لنا لفة نجيب لنا خبز نشتري لنا كذا ونرتب أمورنا حتى لو نأكل وجبتين باليوم. قالوا لا أوكي ماشي نصبر وهاي. قالوا على مود حتى نجمع المال نوديه نشتري يصير رأس مال، نبدي نشتغل بالحديد نشتري ماكينة ونشتري كذا جهاز لحام وحديد وكذا. على بركة الله كنا مستعدين، وأكو طلب على الأبواب على الشبابيك. شوف قصص النجاح، انتظروا وانتبهوا انتبهوا، لا يأس مع الحياة، ثقوا بالله هذه المقولة حقيقية، رحمة الله موجودة لكن اسعوا. اشتغلوا اشتروا لهم عرباين، لكن كل واحد عربانته كبيرة. ليش كبيرة؟ لأنه عرفوا اللي كل ما كبرت عربان يعني عربانة الدفع ويصير عليه طلب أكثر، ينقل أجهزة كهربائية ينقل كذا. العربانات الصغيرة الدفع الصغيرة هي ربما تتحدث في المواد الغذائية بسيطة، مسواق لا هم داخلين للسوق بهمة. اشتروا عربة دخلوا إلى السوق، أيضا تفاجأوا أنه السوق هو صحيح يدفعون عذولي على التعليم، لكن هناك عصابات يعني أكو أشخاص متنفذين، مو أي واحد يدخل السوق الشرجة، لازم يدخل ومتسلح، أكو نماذج ورا هذول اللي يدفعون. يا عراق أنا العظيم مصيبة يعني. طبعا هذه موجودة في كل بلدان العالم، هذه نتاج وصناعة الحروب، هو من يصنع الأزمات وشكل شخصية الحياة ويبرز أنموذج لعصابة معينة، مثل ما يحدث الآن مجموعة من المتسولين يقودهم شخص ويحاسبهم بعدين ويأخذ الأتاوى ويعطيهم القليل ويحط الجيب الكثير، بمعنى أنا حاميكم اشتغلوا. هذا الموضوع اكتشفه، هذه من صنع الأزمات السياسية وضعف القيادة والدولة والحروب والنظام الاقتصادي العام. دخلوا السوق لكن الشباب وبهمتهم لازم يدافعون عن نفسهم، يجون انتم شنو تشتغلون هنا وانتم تابعين لمن وتابعين لفلان، ما يريد يطأتها وعرف هاي اكو ناس وراي العربين. قال لهم يا انتم احنا تابعين لفلان، ما نعرف هذا فلان. هو يتذكر واحد بالجيش صديقة قاعد، بس هذا قضى سجون بالجيش، بس هو ولد من هذولي الشقاوات. قال له جت له فطنة الحياة، إدارة الحياة أحيانا وأزمات تحتاج إلى إبداع ذهني. بصراحة بصراحة إجا في باله صديقة فلان عدنان اللي هو يسكن في البياع يندل بيتهم لأنه بات يوم عدهم. قال له فلان وذاك عشيرتهم قوية، هذا انتبه ماكو عندنا احنا. قال له اوكي ست ليش تحكي، يجي لك بنفسه. راح لعدنان دق الباب هو واخوانه، يا بتعال هيك الموضوع. قال لا دعيناك جاي نشتغل على باب الله، ونريد نحيي محل ابوي ونريد نعيش، واحنا استونا طالعين من حصار وما يزال الحصار شكل الحصار وين انتهى، لكن بقى وجه اخر، وجه الفقر وجه العوز الحاجة الانتعاش الاقتصادي ضعيف.
راح الحبيب جاب أصدقاء، هذا صديق عدنان، وجاب عدنان ويا كم واحد من هذول الخوشية، لكن فزعت خير راحوا لهذول العصابة، قال لهم شنو اللي يحكي هنا وهذول الثلاثة بسوق الشورجة، أقلب الدنيا أقتل أسوي، شافوا طول وعرض وأشرم موضوع على خطر، هذا مستميت، هذا سجين تجوى ومدقدق، ذول يفيدون، ذول مرات بالحياة احنا شقد ننقتهم، ذول سيئين مدقدق ويعارك ويخوف، وقلت الحياة مرة ذول يخطيه شلون رادوا يعيشون، شلون حققوا حلول، يعني حسين شلون أراد أن يحقق أو ينجح قصته، شلون هذول جابوا خمسة معدلين هم ذول ثلاثة، قالوا لا خلي ياخذ ماكو أتاوات من عنده، أنا يطيني وأنا لازم الكذا، خافوا نجربوا شو مثل ما يقولون، وراحوا أخذوا راحتهم حسين وإخوان أحمد ونعيم، لو راحتهم بالسوق بفضل هذا يجينهم بين حين وآخر محتاجين شيء، لا خير من الله، ستة أشهر كل شهر يروحون، مرات كل شهرين يروحون ينزلون الأهلهم يطون مصرف ما كانوا يحلمون به أهلهم، بدوا يأكلون السمك وبدوا يأكلون الدجاجة واللحمة والأبو ردت روحها ويقدر يروح للطبيب، ودول يشتغلون ستة أشهر، لا ستة أشهر جمعة ومال يكفي لبداية المشروع، قال نرجع، قال لا لا خلينا نكمل ورا ستة أشهر، وبقوا سنة كملوا المبلغ ويزيد.

نعم كملوا المبلغ ورجعوا، يعني بهاي الفترة اللي رجعوا بها صار سقوط النظام، جايبين فلوس جوائتهم، المحل مالهم موجود بس مغلق، الوضع السياسي مضطرب، دخول الأمريكان وإسقاط النظام وغيرها، هدأوا إلى أن تستقر الأمور. فعلا استقرت الأمور بعد أشهر، السوق تحرك، نعم العسكراتية موجودة في شكل المدينة لكن الأمان موجود. راحوا اشتروا الحديد، افتحوا محلهم، رتبوا من الداخل وبدوا يجيبون أجهزة وسووا محل رائع. بدت بعد 2003 حركة السوق، هذا اللي عنده قطعة أرض يبني، وهذا بدت حركة البناء، صار أكو انتعاش إلى حد ما، بدوا يشتغلوا ما يلحقون. بالبداية الأبو قال أحمد بويش واقف العمل ماكو، قال سوا. شوف الحسين، حسين شراح ما اعتمد أنه ظل قاعد والرزق يجيك، لا هو يروح له. شلون يروح له؟ يروح له لقى واحد جاي يسوي أساس أو كمل أساس وبدأ يبني فوق الأساس، بسرعة يروح السلام عليكم وعليكم السلام، يا بتحتاج بيبان شبابيك؟ قال له والله اي احتاج طبعا، وانا عندي بناء. قال له ماشي، ايش قد سعره بالسوق؟ انا اقل منه، واللي عجبك وبشهود انه انا اشتغل لك بحديد كذا وكذا. قال له وين يلقونه؟ اشتغل بيوت صغيره، اجت للناس ظلت سمعه من هذا وهذا، بدوا يشتغلون. راح الى سمعته وصلت وين؟ ظل هو يروح لهم بناية بداية عمارة، ركض لهم، ذكي، استطاع أن يأتي بكتالوكات وموديلات جديدة وبدأ يشتغل. ظل ما يلحق، إخوانه قالوا أريد عمال، جابوا عمال، المحل صغير اشتروا محل أكبر من عنده، خلوا هذا اللي الأبواب وكذا البسيطة يشتغلون به المحل، وفتحوا لهم محل أكبر كلش كبير. خير من الله، لا يحتاجون أحد، المال أصبح مال وفير. طبيعة العمل والشغل قلت يعني فرضت عليهم عمل معين، دائما من يأخذون عمارة بدوا يشتغلون، يعني كل شيء ثرادة ويشتغلون كل شيء. اكتشف أنه أكو طلب جديد على الأبواب وشبابيك الألمونيوم، ما يعرف، هو حداد، أخوان حدادين، أبو أسطى يعني القص والقضية والكذا، لكن ما يعرف، ما يشتغلون، كل ما يشتغلون في عمارة في بيت يقول لك عندك أبواب ألمنيوم أو كذا تشتغلون ألمنيوم يجولك. فعرف أنه الألمنيوم مو بس قضية شبابيك وأبواب، أيضا كاونترات وشغل وطلب. اقترح على أخوانه قال لهم إحنا لازم نعرف شلون نشتغل ألمنيوم، إضافة إلى شغلنا بالحديد نشتغل ألمنيوم. قالوا لا خلينا بقين على رزقنا، هذا خير من الله، يعني احنا ما محتاجين ما شاء الله، واشتروا لهم سيارة بيكاب ومال نقل، يعني امورهم تمام تمام، عدلوا بيتهم. فقالهم يعني لازم نفتح. شلون؟ راح الى ولد صديقه، عرف على ولد عنده معمل للألمنيوم وقال له اريد اشتغل. راح لهم بهذه الحجة، أنا رجال عندي عائلة وأريد أصرف عليها، أريد أشتغل وياكم عامل. هو مو يريد يشتغل عامل، هو يريد يبوق الصنعة، ومن لديه حيلة فليحتال. فقال لا تقل لهم، أنت اشرح حالي بأن أنا في حالة من الضيعة وفي حالة من الفقر، فأنت كل اللي أريده من عندك تبين هذه الصورة. وهم صديقك ويعزك. راح قال لهم بعرفكم علي حسين، ولد هبريح لكن الظروف صعبة وكذا، وراح له بحال مزري، يعني ما راح له متأنق وكذا. قالوا له على بركة ليشتغل. ظل ينقل، ظل يشيل بيبان، تجي سيارة بيبان مشتغلينها أو كاونترات يحملها، لكن هو عين على اليمن، عين على الصنعة، عرفها. فقال لهم يا ترى أنا أعرف كذا، وبدأ يعطونه أشغال. لا احترف، لأنه أساسا عقل الحداد يعرف طريقة القص، القياسات، والباب أساسا عرضة وطولة بالحديد وبالألمنيوم نفس الشيء،
شرب الصنعة لمدة 3 أشهر، تارك شغله، أخوانه يشتغلوا له، أبوه يشتغل، والخير من الله، يجي يراقبهم بس ويرجع لهذا شغله 3 أشهر. ويسألون أخوانها شلون تعلمت، قال شلون بديت أسأل، اليوم سويت باب، اليوم سويت كاونتر، اليوم كذا، بدي أنا صرت أسطى. وصل إلى مرحلة الإتقان، فتحجج بمرض وشكرهم وقالهم أنا بعد ما أقدر، وظروف صحية تحول دون عملي، فقرات انزلاق صار عندي وما أقدر أشتغل، جزاكم الله طوع حصته من المال، وإذا طبيت وردي تشتغل إحنا بخدمتك وأهلا وسهلا بيك. حبه ولد مهذب وعنده هدف سامي، هو أن يتعلم الصنعة حتى يزيد من مشروع الحياة، مشروع المادي في الحياة. رجل يريد يتزوج ويزوج إخوانه ويريد يكبر بيتهم ويريد يوسع الأمور، بيتهم ضيق، أكو طموحات قادمة، لكن الخطوة التأسيسية المالية هي الآن. راح غيروا اشتروا لهم أشبه ما يكون بمعمل، غيروا القطعة، مستعدين لصناعة الأبواب والشبابيك الحديد والألمنيوم والكاونترات وغيرها. يا الله أكو في رأس مال، جيبوا لي. طلع الألمنيوم يعني كمشروع أربح بكثير من الحديد. بدأوا يأخذون مقاولات الأبواب والشبابيك والمحجرات والأبواب الألمنيوم، توسعت تجارته. هو غير توسعت بخير، والله غير حسين طموحه شوية يقل، لا حسين طموحه مثل الشعاع، له بداية وليس له نهاية.

نعم حسين طموحه كبير، رجل شاب لا يمكن أن يعني يقف عند حاله إنما يطوره. سمع بأن الشغل في اليونان القسطة اللي يشتغل ألمنيوم قبل أن تدهور الوضع الاقتصادي في اليونان يعطونه 200 يورو. معقولة؟ شنو القسطة يوميته 200 يورو؟ سمع وين؟ باليونان. واحد من الأصدقاء قال له متأكد؟ قال له ليش هنروح لفلان جاي من اليونان اشتغل وجمع مبلغ راح ياذا. شلون الطريقة نوصل بها اليونان؟ والأهم من هذا كله أن تخبرنا صدق يعني يطون. قال له أيه أكو جمع يأخذون 3 باليوم يعني 300 دولار، 300 يورو. وإنت غير إنت كأسطى؟ لا أنت مطلوب هناك. عم ظليت اشتغل، وطبعا الولد اجى بعد رحله طويله. قال له زين شلون عبرت؟ قال له اكو طريقين، لو التركي عن طريق تركيا وبعدين تطلع بالبحر وهذه مغامره، واكو يمكن ان تسافر وهذا اللي انصحك به اذا كنت ناوي تسافر الى اليونان. شنو هي النصيحه؟ النصيحه انه انت تسافر الى سوريا، ومن سوريا تروح عن طريق طرطوس منطقه ساحليه وكذا، تطلع هم مرحلة شاقة وكذا لكن هي الأسلس، بعيدة بها مراحل لكن أفضل، هي الطريقة اللي أنا استعانيت بها ورحت. بعدين ظليت تقريبا 3 سنوات، جمعت ثروة وقلت كافي ورجعت. قال لي الإخوان جمعهم وقال أنا ما أنا راح أسافر، يا أبا هذا خير من الله عندنا والحمد لله وشغل وكل إحنا علم إخوانه أيضا مصلحة صناعة الشباب كل الألمنيوم والأبواب والكاونترات وعندهم عمال. قال لهم لا يا أبا مغامرة يا ابني، لا تسافر، ابقى اقبل برزقك. ليش يعني؟ هذا العمر بعدني شاب، خلي أستثمر، استثمر وقتي وزمني. أصر راح إلى الجنطة وراح إلى سوريا، دخل إلى سوريا بقى هناك فترة، تعرف على طبعا هذا الشاب اللي إجا من اليونان أعطى تفاصيل، قال له تروح لفلان هذا رقمه تتصل به يساعدك عن طريق التهريب وكذا. هل وصلوا تعال حان الموعد يا حسين للسفر من عن طريق طرطوس، ركب البحر، ركب الطريق. على كل حال وصل إلى اليونان. أيضا هناك عنوان آخر هو نفس المكان اللي ترك هذا الولد اللي أرشده واللي رجع من اليونان محمل بالمال، أرشده إلى طريق أنه تروح إلى المعمل الفلاني أنا اللي كنت أسطى به وأشتغل به، يطونك كذا، وطبعا أنت بشطارتك وإدارتك للأمور راح يطونك خير من الله. هو أيضا يشتغل بالألمنيوم. يعني اليونان يوم ذاك في هذه الفترة ما بعد 2003 2004 2005 اليونان شغلها مطلوبين جدا جماعة الكاونترات والألمنيوم داخل زوارق، داخل لنجات، داخل. سافر ووصل إلى هذا العنوان وراح لهذا الشخص اليوناني، وعن طريق واحد سوري ظل يترجم لأنه صار لفترة طويلة في اليونان فيعرف كيف يتحدث مع هذا اليوناني. قال له أنا من طرف فلان وفلان. شغلوا جربوه بالبداية، لا أسطى ممتاز، بل هو أفضل من أسطوات موجودين. انبهروا كل الجنسيات العربية اللي تشتغل، انبهروا لهذا الشاب المهذب المؤدب الشاغول غير المتطلب غير يعني الشخص الحقود أو الحسود، يساعد وكذا وينصح، يعني ما يعني يخفي صنعته على الآخرين، لا هو شاب بكل وضوح عنده رسالة يريد يقدمها ويعلم الآخرين. ليش لا؟ أنا أعرف شيء، ليش ما أعلم الآخرين؟ ظل يعلمهم، هاي يسويها هيك أفضل، هاي يسويها، يريد يرقي الناس وعنده نبل، هدفه هو المكسب، لكن هو مو أناني. يعني هذا يعني بصراحة شاب حسين من الشباب اللي قصصهم بصراحة يعني تمنح
الإنسان طاقة، ماكو شيء عنده مستحيل، يتعلم ويمضي. اشتغل من 2 يورو 200 يورو إلى 300 يورو 350 يورو، 4 سنوات شغل، 4 سنوات ما يقدر ينزل الأهل يشوفهم، لكن شلون يوصل لهم الفلوس؟ فلوس غير من الله، عن طريق شخص عراقي عنده إقامة أو كذا، يروح هم من أهل مدينته قال له، وأنت مو مدينته محافظة أخرى، قال له تروح لي أمين وولد مهذب وعلوي الشاب يعني سيد وعفو متدين ابن حلال، فظل يدز بيده بين حين، يعني بالسنة مرتين إذا يزور أهل هذا الولد يدز رسالة ويدز فلوس، بس يدز ملايين، يدز آلاف اليورو، فلوس جاي تجيهم مضافة اللي عنده، فيوصل الأمور. رسالة قال له بابا اشتري بيت غير هذا البيت، بيعه، اشتري أرض، اشتري بساتين، اشتري عقارات، اشتري لإخواني، اشتروا سيارة، اشترينا دائما عقاراتهم. يدز فلوس، 4 سنوات يشتغل، بس مل، وصل إلى مرحلة قال كافي، هم من حقي أتزوج وصير عندي طفل وأعيش حياتي بسلام، كافي يعني أرجع والمعمل يشتغل ما شاء الله هناك والأمور طيبة ونبدي مشاريع. مهم أنا أسست بيت وأسست قطعة أرض، طبعا باسم من؟ هذه الأمور كلها باسم والده، يعني مو باسم، ما موجود، اشتر رجع، بس هو ما رجع بقرار من عنده بس، لا، تمرض، راح إلى المستشفى، طالع من المستشفى لزمه، طينا إثباتاتك، إثباتاته وجاي تهريب، شنو الإجراء؟ الإجراء يستبعد يرجع البلاد، فعلا رجعوا إلى بلاده، فلوس عده ورجع، وصل إلى أهله لقاهم بخير، لقاهم ببيت جديد، ولقى أخوانه متزوجين 2، هم واحد مرته حامل وواحد عنده طفل، أمور كلها طيبة. راح إلى أمه وراء كلش كبيرة، ورجع بعد اعتمد على ولده بالشغل وكذا. لكن الكارثة تكمن أين؟ إنه إجا بسلام، جاء برضا، جاء مرتاح، يريد يرتاح بعد جهد، وبعد هو اللي أسس لهم هذا كله أفكاره، أخوانه مرحبين وكلهم سعيدين، والبيت الجديد كل من إلى ملحق خاص بي، وسيارات، وزوجهم فلوسه طبعا، الأبو رجال كل كبير. ماتت الأم، توفت مريضة وكبيرة في السن، مرض يعني مرض الكبر، والأبو رجل أيضا مريض وكذا. بعد سنة من وصوله أو سنة ونص، والمعمل يشتغل، إخوانه يشتغلون، هو غير الفلوس اللي يدسن لهم والفلوس اللي جايبهن، مات الأب، خلصت الفاتحة، استمروا بالعمل. هنا اشتغل الوسواس الخناس والنساء للزن في آذان أزواجهم بخبث، تغذيه ما أدري شنو، أنانية أو ما أعرف، هذا موجود في حياتنا بصراحة ومؤسف. اتفاجأ بخانة يجينا ويتحدث معه، خلصت الفاتحة، خلصت الأربعينية، راح وزارة أمواتهم، وراها بكم يوم جاء الخالة، قال لأخوانك يقولون نريد نبيع ونوزع الأرث. يعني شو تبيعون يا أرث؟ وأبوي شنو عنده؟ قال له هاي يعني البيوت، هذا البيت الكبير والبستان وكذا والسيارة كلها مالاتي. بس قال له لا، مو مالاتك، هاي باسم أبوك. يعني قال له إيه، هم أخواني يعرفون إنه هاي أنا سجل، لأن أنا مسافر 4 سنوات، شلون أشتري؟ والمعمل أنا حركته واشتغلته وهم بخليته باسمه بي، بس هو شغلي. قالوا لا والله أخوانك يقول هذا حقنا ونريد نبيع. صارت مشكلة بين الأخوان، تعالوا أنتم جاي تسوون، أنا اللي سويتكم وأنا. وقالوا لا تعير بينا، وهاي حقوقنا والأوراق تحكي، وخلنا نحتكم إلى القانون وإلى الشرع. يا بابا أنا اللي مضيع عمري وشبابي
زوجتكم وخليت لكم معمل وأفكاري اللي وصلتنا. أنتوا أساسا كان قتلتوا أول ما وصلنا إلى بغداد لما صديقي هذا الشقي قال على أخوانه قالوا الأوراق القانون تحكي ذولي سنين متزوجين من نفس الخوات تخيلوا يعني زنانات. عرف أنه الأخوة ضعفت بل تحولت إلى عداوة وأنانية. شنو اللي يقدر يسويه غير أن يمتثل بما أنه الأوراق القانونية محامية قال لا لا تتعب الأوراق تقول هذولي لهم حق حالك حالهم تعبت ما تعبت هاي مشكلتك مشكلتك. أبوك قدامك سنة ونص ما حولت الأملاك قال لا يعني أنا جاي أشتغل بين إخواني يدرون كذا قال لا لا الأوراق اللي تحكي. فأذعن الرجل شي يسوي بس حس أنه مع الأسف. وأقصى شيء من الممكن أن يقول الإنسان لإنسان معطاء أنت شو مسوي لي. وهذا اللي حز بخاطر حسين.

ربما سائل يسأل يقول زين حسين يعني وزعوا الأرض خذ حقه عامل فلوسه الطوهية قليلات وخذوا حقوقه قبل بس السوى يسكت حسين العفو. حسين ركب البحر هم عن طريق طردوس وسافر إلى اليونان وبدأ يشتغل بس ما يرسل ظل يجمع إضافة إلى المبلغ اللي أخذه من الإرث في تحلة في اليونان مع هذا الرجل. شراكة صار بينه وبين هذا الرجل اللي اشتغل عنده وفتحوا لهم معمل درع لي أموال كبيرة وكثيرة جدا. شنو اللي سواه بعد ذلك؟ لقى الفرصة أن يسافر حسين إلى اليونان إلى العفو إلى ألمانيا بفلوسه. حصل على الجنسية الألمانية قام ومن ثم جنسية وعاش في ألمانيا معمل ماله يشتغل في اليونان وسافر إلى ألمانيا وتزوج من ألمانية. طبعا تزوج من مغربية حاصل على الجنسية الألمانية معمله يشتغل في اليونان ويدر فلوس ويزوره بين حين وآخر وأصبحت أوراق رسمية والأمور بالفلوس كل شيء صار. الريع يجي له ويزور معمله وبدأ يطوره وفتح معمل آخر في ألمانيا. دخل دورات جديدة في صناعة كذا نوع من الشبابيك وفي نوع من الأبواب وطور نفسه بشكل كبير وأصبح اليوم من معمله من المعامل الناجحة في ألمانيا.

0: دائما في حياة بطل قصتنا اليوم حسين دائما أكون نقطة بداية ما ينتهي، لا دائما أكون نقطة بداية، نقطة شروع لنجاح. هذا درس تعلم من الأخوة الأعداء مع الأسف، وهذه أيضا هذا الجرح منح الطمأنينة بأنه عاش عمره هو معطاء ويفكر بالآخرين، لكن اللي حدث مع أخوانه هي الفارزة أو النقطة التي أنهت كتابة العلاقة، وبالتالي تحرر من القيد الاجتماعي والعاطفي وبدأ يفكر بنفسه التي نجح بها ونجحت به. حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل وراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: اسمع واستمتع، البصرة تايم سكوير ما راح تغير الموجه.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير أف أم.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

يحدو بنا الاستغراب ونحن نشاهد عروضا تقدم لحجاج بيت الله الحرام، عروضا تتنافى مع المضمون الديني.

0: الذي سعى إليه قاصد الحج المبرور، وهو غسل الذنوب والخطايا، مصداقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قد يتبادر إلى الذهن أي عروض تلك التي تخل في القوام المبرور للحج؟ إنها عروض المكاتب لاستقبال من لديه حاجة، وبأفخم وأحدث السيارات، موكب من سيارات تاهو تزف الحاجة إلى بيته، وبمبلغ يمكنه إطعام وإكساء 1000 مسكين، وربما يدفع الضرر عمن أثقلته الديون وتعسر عليه شراء الدواء أو إجراء عملية قاهرة ومريحة. رأت العيون تلك المواكب وهي تشق طريقها في شوارع المدن العراقية، ولم تكتفي العروض حد هذا الموكب فحسب، بل شملت الدعاية إلى الأكياس التي توضع بها هدايا الحاج لمن يتحمد له السلامة ويمن عليه بدعاء القبول والمغفرة. أكياس تطبع عليها صورة الحاج وهو يبتسم بوقار الطاعات، وقد حشر في كيس صورته الذاهبة إلى بيوت الأحبة هدايا، وهي تستنزف الجيب وتجرف مسار المال عن مكان الأجر في بلاد لا يمكث فيها المال غالبا في الجيوب حتى اكتمال أيام الشهر الواحد. تحدث المواطن سليم راضي لإذاعتنا عما شاهده وأثار استغرابه قائلا:
1: فعلا جاء ألاقي يعني بطريق سبب الازدحام أنه 5 سيارات من أحدث السيارات الحديثة جايبة الحاج، إضافة إلى الصور اللي جاي تعلق أكثر من صورة وكأنه يعني هو نجم سينمائي، إضافة إلى الهدايا والشوكليت اللي جاي توزع. يعني جاي يشوف أنه حتى هاي الخشوع الإيماني اللي يصيب الحاج المفروض من وراء ما يجي، ويكون هو شخص كان مثقل بالهموم والخطايا، يعني ذباهن ورماهن كلهن من كتفة من كان بالحج. فأشوف أنه لما رجع وصارت لهاي المراسيم، ما أعرف سواء بعلمه أو بعلم ذوية ما أعرف يعني، بس هي كظاهرة جدا يعني خطأ. أولا يعني هو هذا رياء، فأكو ناس يحس بنفسه أنه جاء مثلا من الحج سيارة بسيطة ابنه أو حتى أو يمكن تكسر رجع بيها، فجاي يشوف أنها ظاهرة أبدا مو ما تعتبر حضارية وإنما تعتبر ريائية. يعني سألت أنا حتى ابني بالمطار يقول ما عندنا محط رجل من الناس اللي موجودين، يعني مخنوقين جدا. يعني صراحة يعني وضع كلش يعني مزري. يعني أتمنى أنه يعني العالم تنتبه يعني أنه هذا الحاج جاي رجل منزه يعني ساقط كل ذنوبة، أو ما أعرف يعني هل هو بعلمه أو بدون علمه. أو الحمد لله والشكر على كل شيء.
0: يبدو الانصياع لإرادة الشارع وتزويق العادات المعتدلة قد نال من الطقس الاجتماعي الديني، والذي كان احتفالا إشهاريا مقبولا ومحببا، حيث يستقبل الحجاج بالرايات البيضاء والأهازيج الدينية الشعبية. أما اليوم فقد اختل سياق العامة، وبدا استقبال الحجيج لا يختلف كثيرا عن إيقاع العرس والإسراف بزخرف التباهي المخل للمعنى الفلسفي والديني للحج. هل نعيش حالة اختلال في العقلانية الدينية حينما لا تتشابه صفات مطلب المغفرة مع عين ذاته؟ أجاب الباحث والمؤرخ علاء لازم العيسى عن ذلك قائلا:
2: عند رجوع الحجيج وعند استقبالهم من قبل الأهل والمعارف والأقارب القيام ببعض الأعمال التي يقوم بها الحاج أو معارف الحاج وأصدقائه، ينفي هذه الروحانية في هذه العبادة، وينفي هذا التوجه الخالص، وينفي هذا الزهد وهذا التواضع. يعني مثلا في أيامنا الحالية من الأمور التي ربما ستتحول إلى ظاهرة أنه بعض الأخوة المستقبلين يستقبلون الحاج بمجموعة من السيارات الحديثة المزينة، ما يقارب 7 سيارات أو أكثر من 7 سيارات، ويزفون كأنما زفت العريس لعرسه. هذه الأمور حقيقة يجب أن تستنكر.
0: يحدون السؤال عن ظواهر جديدة قد دخلت حياتنا الاجتماعية وأصبحت من المسلمات السلوكية المقبولة، رغم أنها تكره من الناحية المنطقية والدينية، مثل تصوير

0: الثقافة الدخيلة، هل استوردناها أم أنتجناها؟ أوضح لإذاعتنا الإعلامي حلم السعد ذلك قائلا:
1: اليوم الحاج لما يذهب إلى الحج، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة مرة تأتي بالقوة الجسمانية، مرة تأتي بالقوة العقلية، مرة تأتي بالتحمل، مرة تأتي بالمال. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وهيئ لك الأموال أنه تروح تحج. تروح للحج ليش؟ حتى ترجع كما نقلت الروايات، يرجع كما ولدته أمه. طيب هذا الإنسان الحاج التعبان اللي خسران فلوس وتعبان ورايح وزار ومشقة الحج وتعب الحج ومناسك الحج متعبة طبعا، هي صح بها أجر وثواب لكنه متعبة، يرجع حتى يكسب رضا الله سبحانه وتعالى. يرجع وإذا يعني يتلقوه فد قضايا راح تلوث هذا، لربما أنا وغيري يحصل مسبة من المجتمع، يحصل فد كلام بذيء من المجتمع، وهذه مسألة صعبة جدا. المشكلة هنا شنو؟ هو أنه طغى العرف على الشرع، طغى التفاخر والتمايز على الزهد والتقوى.
0: وعن الحرج والإنفاق المادي الذي يتكبده الحاج بعد عودة مرهقة ماديا ومعنويا، إذ يتكبد إعطاء الهدايا والصوغات لمعيديه. ينقد الشيخ الأستاذ عباس الفضل تلك الظاهرة المرهقة قائلا:
2: هذا الموضوع في ظاهره شيء جميل اليوم لما يكون هناك تبادل بالهدايا، ولكن أخذ حقيقة يثقل كاهل الحجاج. اليوم تعرفون الحج من يذهب إلى بيت الله الحرام راح يكون هناك تكلفة كبيرة جدا، يعني في الأموال. اليوم أقل حجي يصرف بالقليل من 10 ملايين دينار بين النقل، بين التكلفة، بين المصاريف الأخرى. زين، وإذا يريد يرجع ويشتري هدايا، هم الهدايا راح تكلفه من 5 إلى 10 مليون. الكثير من الحجاج يادوب هو مكمل كروته أو أحيانا يستقرض في سبيل يؤدي هذه الشعيرة المهمة ويؤدي مناسك الحج، ويأتي النوب يحتار بموضوع شلون يقدر يرضي الضيوف والمهنئين. وأنا أعرف الكثير من الحجاج حقيقة شكور أنه موضوع تقديم الهدايا لمن يأتي يهنهم قد كلفهم كثيرا.
0: يقول الكاتب أوسكار وايلد: معظم الناس هم أشخاص آخرون، أفكارهم، آراؤهم شخص آخر، وحياتهم تقليد، ومشاعرهم مجرد اقتباس. هل نحن هكذا ننقل الظاهرة دون احتكامها للعقل وميزان التقبل المجتمعي ومعياره الثقافي الرصين؟ يستورد واحدنا فكرة أو يبتكرها ثم تتحول إلى طابع عام يصعب الحد من تمدده، بل ويظهر لك من يجيد التبرير له.

0: يا لي خديك ناعمين يضجاني بالسنا.
1: انا اتذكر بايام الابناء يطلعون على سيره ابائي، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
0: اسمعنا ويتابعنا عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من داخل مول بصرة تايمز سكوير، وحلقة من حلقات برنامج مزاج الناس. داخل أروقة المول نسمع لآراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم. بهذه الساعة الممتعة سأكون معكم في الإعداد والتقديم أنا أنفال الربيعي، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. المرأة اليوم صارت جزء مهم وأساسي من سوق العمل، حققت نجاحات كبيرة بمختلف المجالات، بس رح يبقى السؤال مطروح، تقدر المرأة تنجح بحياتها المهنية وتكون بنفس الوقت ناجحة بحياتها الأسرية؟ أكو ناس تشوف إنه هذا الشيء ممكن إذا توفر التفاهم والدعم داخل الأسرة، وأكو ناس تعتقد إنه كثرة المسؤوليات أكيد رح تخلي تحقيق التوازن موضوع كل الصعب، وما بين هذا وذاك تختلف التجارب من امرأة الأخرى حسب أكيد ظروفها وإمكانياتها، ولهذا يبقى هذا الموضوع من المواضيع المهمة اللي تستحق النقاش. تعالوا خلنا نسمع الآراء في جولة اليوم.
2: وحشت

0: أول رأي بحلقة اليوم نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. هلا بيج.
0: أم منو؟
1: أم ملك.
0: أهلا وسهلا بيج أم ملك. أم ملك ربت بيت ولا موظفة؟
1: مهندسة.
0: يعني عندش وظيفة؟
1: إيه نعم عندش وظيفة الحمد لله.
0: برأيك وحسب وجهة نظرك وتجربتك المرأة تقدر تحقق توازن مهني وتوازن أسري؟
1: هو صعب ومتعب بس يعني تقدر.
0: تقدر. تقدر. أنت تقدرين؟
1: إيه طبعا صار 23 سنة على هذا الأساس.
0: محقق هذا التوازن.
1: إيه نعم.
0: زين برأيك النجاح المهني للمرأة ممكن يأثر على حياتها الأسرية ولا بالعكس ممكن يعزز يقوي
1: حسب زوجها؟
0: لازم أكو دعم أكو تفاهم.
1: نعم إذا يدعمها أكيد وإذا لا ماكو دعم ما تقدر.
0: منو اللي يتحمل مسؤولية نجاح المرأة دائما؟ هسه أنت قلتي إذا الرجال موجود وهو الداعم إلها فأكيد رح يكون أكو تحقيق توازن أكو نجاح. زين بس بنفس الوقت منو يتحمل مسؤولية هذا النجاح؟ المرأة وحدها ولا الأسرة بكاملة ولا في بعض الأحيان المجتمع أقدر أحمل المسؤولية؟
1: لا المجتمع ما له دخل. داخل محيط أسرتها تقدرين تقولين إيه. نعم.
0: تختلف نظرة المجتمع للمرأة الناجحة مهنيا عن نظرة الرجل الناجح مهنيا؟ يعني مرات إحنا نقول شوف والله المرأة دائما احنا نقول عمي الرجال يعني هو مثل ما نقول هو المعيل هو اللي يتحمل المسؤوليه هو غصبا ما عليه مثلا في بعض الاحيان هو لازم يوفر لقمه العيش لعائلته بس المره لا مو ضروري اذا ما تقدر لا مو ضروري تشتغل مو ضروري هي اللي توفر مو ضروري تاخذ هذا الدور.
1: لا ما اعتقد على حد سواء النجاح للمرأة وللرجل وأعتقد المجتمع لا ما يظلم المرأة بهذا الموضوع. شو أحس مجتمعنا متفتح مثقف.
0: هو بالعكس أكيد ما رح يظلمها بس مو أتوقع يصفق للمرأة العاملة الناجحة مهنيا وأسريا
1: طبعا
0: مو مثل
1: طبعا طبعا جاي لاحظ أنه المجتمع يعني جاي يعزز للمرأة الموظفة أكيد.
0: كثرة المسؤوليات تسبب ضغط نفسي بما أنه حكم تجربتك أنت يعني بحكم تجربتك انه انت امراه عامله وبنفس الوقت ام هاي كثره المسؤوليات تسبب ضغط نفسي وياثر على في بعض الاحيان احنا اليوم اذا تعبانين بالبيت ممكن يصير عندنا فت خلل بالعمل او بالعكس اذا عندنا مشكله بالعمل ممكن
1: يسبب خلل احيانا صح
0: نقول الله يعيننا
1: للامانه يعني حتى واحد لا يكون يحكي بمثالية مرات ضغط العمل يبين تأثيره بالبيت ومرات ضغط البيت يبين تأثيره بالعمل على حد سواء.
0: في بعض الأحيان أكو يصير يعني مثلا قصور من المرأة العاملة اتجاه أسرتها اتجاه أبنائها اتجاه الزوج اتجاه البيت فش يقول لك شوفي لأن أنت مرض جاي طلعين أنت جاي تشتغلين زين فالنجاح الأسري يقاس بتفرغ المرأة للبيت والأبناء.
1: لا شوف المرأة يعني احنا شوية دائما يقولون احنا نفكر اكثر من فكرة بدماغنا بدقيقة فانا اشوف المرأة تلقى البديل تلقى الحل يعني انه تظلم عائلتها او تقصر باتجاه عائلتها او عملها لا دائما تلقى البديل.
0: زين ليش في بعض الاحيان من يصير اكو فد قصور مثلا من المرأة العاملة شي يقول لك لين انت جاي طالعة تشتغلين ولذلك الرجل دائما شي يقولها قعدي بالبيت ترك الوظيفة ترك الشغل قبل الأطفال.
1: لا يجوز أنا أفكاري تختلف ما أعتقد أكون شيء هسه حاليا بالعكس
0: ما أنت سامعة أنه بعض من الرجال ما يأيد أن المرأة تكون امرأة عاملة ليش لأن يربط الموضوع بمن بفشل الأسرة.
1: أكيد صحيح موجود هذا النوع من الرجال بس يعني أنا أشوفه نسبة قليلة الصراحة خصوصا هسه مجتمعنا أعتقد من 2000 وأكثر جاي اشوفه يشيد بهذا الموضوع وجاي يتابع يعني قبل بناتنا مو شرط يكملون دراسه هسه لا صار بناتنا يكملون دراسه وصاروا يشتغلون ويعني انا يفرحني وافرح من اشوف الرجال هو وزوجته متوجهين اثنينهم للعمل يعني اشوف هذا الموضوع اعتقد يعني هسه غير عن قبل قلت هاي الحاله يتراولي اعتقد
0: بما انه هسه على قولتك يختلف ممكن وجهه نظر المجتمع والمراه اتجاه فكره انه انا اطلع اشتغل استغل انه شهادتي.
1: ترى الرجل هسه حاليا يحتاج المراه انه توقف وياه لان متطلبات المجتمع والمنزل والبيت والحياه المترفه والرفاهيه اللي يريدها تتطلب انه هو يعني احد يساعده فجاي هو يفضل انه زوجته تكون وياه تساعده. فلا تنسين الوضع العام هسه يتطلب انه المراه اصلا ويا الرجل على حد سواء يشتغلون.
0: ولذلك بعض من الشباب من التقي بيهم اقول له تفضل امراه عامله موظفه مثلا تشتغل ولا ربه بيت، لا دائما يميل للامراه العامله صح، حتى وان كان انه ممكن راتبه زين الدخل الشهري اوكي، بس يقول لك لا امراه عامله.
1: بالتسعينات اتذكر انه كانوا لما يبحثون لا يريدها ربه بيت، هسه لا يريدها خريجه يريدها موظفه. اي يعني مثل ما هسه احنا يعني شرطنا انه يكون خريج ومصح.
0: حبيبه قلبي مع انه احنا نختلف، مع انه نختلف
1: طبعا لو لتشابهت الاذواق لبارت السلع.
0: قلبي شكرا لك ولوقتك يعني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: حياك الله حبيبي.
0: ام منو؟
1: انا ام علي.
0: اهلا وسهلا بيك ام علي. ام علي انت امراه عامله موظفه؟
1: موظفه انا.
0: تقدرين تحققين انت بما انه امراه عامله وام زين، تقدرين تحققين توازن اسري وتوازن مهني؟ لو تواجهين صعوبه بهذا الموضوع؟
1: بدايه كانت اكو صعوبه الموازنه بين الوظيفه والبيت وحياه الزوجيه صعب صح، بس بحكم الخبره لان يعني مرور السنين انا تعودت انه اخلق توازن. انا هسه اشوف اي اثنين يتزوجون بدايه يواجهون شويه صعوبه، بس بعدين شلون يعني واحد يصير عنده روتين يتعود. اي فانا هسه تقريبا احس حياتي بالدوام منظمه اكثر من اكون يعني اداوم، يكون كل وضع البيت منظم، كل امور مرتبه، لان انا مرتبه وضعي هسه عن الدوام والوظيفه يعني والبيت كلش متاقلمه حاليا.
0: هذا التوازن منو اللي يخلقه؟ انت
1: اكيد انا.
0: وانت تتحملين هذا المسؤوليه؟
1: بس العائله هم لها دور، المفروض الزوج له دور والاولاد لهم دور، اذا يكون اكو مساعده يكون اكيد الوضع يعني يصير اقل تاثير بالبيت، ما يصير سترس يعني على الشخص نفسه.
0: المجتمع برايك يقدر المراه العامله اللي تنجح ببيتها وبعملها؟ احنا دائما نقول والله عمي مراه كفوءه مراه.
1: احنا ما نقدر نعمم من كل قاعده شواذ، انا اقول الاغلبيه اي نعم تقدر، بس اكو بعض الناس يمكن هو من باب شعور غيره او حسد يستنقصون من المراه العامله ودائما يتهموها بالقصور، مع انه انا هسه كوجهه نظر اشوف المراه العامله هي مراه مكافحه ومجاهده تشارك الرجل يعني، وبالعكس يعني الأغلبية يعني النساء العاملات اليوم ثبتوا يعني كفاءتهم إدارتهم للأمور حياتهم وبيتهم، شوفوا متفوقين يعني أجفلاتهم متفوقين بيتهم منظم كل شيء عندهم منظم، لأن هم تعودوا على التنظيم. هذا الشيء أنا هسه يعني مثل الساعة لما قلت لك إنه إذا صار عندي عطلة أتبهذل أتخربط أموري، إذا أنا منظمة نفسي يعني بالعكس الدوام يخليني أكون منظمة، شلون الجندي بالجيش يعني يكون نظامي اعرف شو وقت اقعد شو وقت كل شيء عندي الى وقت.
0: اكو احد يساعدك بالبيت؟
1: والله الحمد لله انا يعني القى الدعم من زوجي يعني دائما يعني يساعدني بالبيت وبدون ما اطلب من عنده هذا الشيء، يعني هو يعرف وضعه يعني بالنسبه كمرة موظفة هو اصلا هو موظف يعني تقريبا احنا نفس السلك، ويعني انا عندي بنوتات اثنين الله يحفظهم اي مرات يساعدوني انا ما اطلب من عندهم، وبالنسبه للاولاد يعني مستغنيه عن خدماتهم لان اذا ساعدوني راح يضروني ما ينفعوني خاصه بامور المطبخ يعني.
0: برايك تختلف قدره المراه على التوازن ما بين العمل والاسره؟ يعني من وحده لوحده تختلف، ولا في بعض الاحيان شو نقول لا المهنه الفلانيه تختلف عن المهنه الفلانيه، ممكن هاي المهنه الفلانيه ما تقدر المراه تكون امراه توازن ما بين مهنتها وما بين اسرتها؟
1: اكيد اكو مراه عندها طاقة شوية نقول يعني يعني زيادة تقدر تتحمل، أكو مرة طاقتها أقل، ماكو شيء يعني مو الكل نفس الطاقة مستحيل، وتبقى هم الشغل بالقطاع أكو قطاعات تكون متعبة وأوقاتها أطول الدوام بيها، فهنا أكيد يستنزف المرأة هنا تأخذ من طاقتها، فهذا هم يأثر يعني إنه أنا هسه مثلا لو أداوم قطاع الفلاني تكون يعني ما يكون متعب. ما راح يأثر علي ذاك التأثير الكبير، بينما أنا نفسي لو كنت بقطع ثاني راح يصير تأثير يعني صح يعني على وضع بيتي، لا راح أتعب أرجع حالك مثل ساعة 3-4 ما راح أدي بالبيت، فهي الوظيفة لها وقدرة الإنسان نفسها هم إله.
0: تتوقعين أنه هذا الشيء من العدل أنه المرأة تتحمل العبء الأكبر داخل المنزل، مع أنه أنت قلتي أكو دعم وأكو تفاهم وممكن الرجل يساعد والبنوتات يساعدن، بس في بعض الأحيان تحسين أكو عدل إذا المرأة تتحمل أكثر من طاقتها؟
1: هي المرأة مو مجبورة تتحمل يعني مو مجبورة، اي المرأة مو مجبورة تتحمل اي شيء، شوفوا احنا كلتنا نعرف شرعا المرأة ما مجبورة باي عمل اليوم، شرعا المرأة كل شيء اللي تسويه هو من باب يعني نقول احنا يعني جو العائلة والتسامح هو اللي يفرض علينا نقوم بهاي الواجبات، وحتى الوظيفة نفسها هي حق للمرأة نفسها يعني مو انه العائلة تكون شريكة بها، فاحنا نقول المرأة ما مجبورة، بس هي غريزة الأمومة وحب العائلة يخلينا ما نحس بالتعب مرات، وبالعكس والله انا ساعات افتخر لما أشوف نفسي أأدي وأقدم لعائلتي فتشي، هذا شيء ينطيني طاقة أنه أقدم بعد حب العائلة، هاي غريزة يعني يعني لما تسوين الأكل لأولادك أو تنظفين أو هذا، بالعكس هذا الشيء ينطيش دافع أنه تستمرين.
0: إذا حسيتي أكو قصور من عندش اتجاه العائلة، نرجع نقول نفكر شوية بالمهنة، ممكن شوي أترك مهنتي لأجل عائلتي والأسرة على مد ما يكون عندي قصور كأنتي أمرأة ناجحة يعني.
1: شوفي يعني كل بيت يمر بظروف، ساعات أحيانا مثلا كناس يعني أنا مرات أكون مريضة أو نفسيا تعبانة أو مرة بظرف، أكيد راح يصير قصور بس مو سبب الوظيفة. وأنا شخصيا بحياتي ما فكرت أترك الوظيفة ولا
0: فجأة. ليش بعض الرجال ينظرون أنه قصور المرأة اتجاه الأسرة هو أحد أسباب ممكن الوظيفة لأن جاء تطلع من البيت؟
1: صح، بالنسبة لبعض النساء يخلون الوظيفة شماعة قصورهم. أكو نساء إذا يعني شون راحت للوظيفة نسيت البيت، ما خلقت توازن، فهنا نصير مشاكل. إذا المرأة ما نجحت بخلق توازن بين وظيفتها أكيد يعني إذا تهتم بالوظيفة أكثر على حساب بيتها تصير مشاكل، فهي خلت الوظيفة شماعة، الوظيفة مو شماعة.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، يعيني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام كرم.
0: ام كرم، اهلا وسهلا بيك ام كرم. ام كرم موظفه؟
1: اي نعم موظفه.
0: برايك المراه العامله تقدر تحقق نجاح مهني واسري بنفس الوقت ولا تواجه صعوبه؟
1: تواجه صعوبه طبعا.
0: حسيتي مواجهه صعوبه؟
1: اكيد مواجهه صعوبه، لان انا اول ما داومت كانوا عندي اطفال، يعني شفتها كلش صعبه، فصراحه يعني خلصت 4 سنين اجايز ومنتظره يعني امدد الاجايز لحد ما يكبرون اطفالي. شو وقت ما اشوف يعني الفتره مناسبه انه اطفالي يعتمدون على نفسهم ارجع للوظيفه، ماكو مشكله.
0: برايك المراه العامله ممكن تضحي بوظيفتها لاجل الاسره اذا حست اكو قصور؟
1: تتبع المراه، اكو مراه يعني هي تحب الوظيفه حتى لو ضحت باسرتها، بس انت شخصيا لا، اضحي بوظيفتي، اضحي بوظيفتي كلش عادي وانا الممنونه.
0: ظهر ما تحبين الوظيفه؟
1: انا موظفه بشركه نفطيه.
0: نعم.
1: يعني بس الصراحه يعني الراتب والوظيفه مو بعيني، اطفالي بعيني، عائلتي بعيني.
0: أي. الله يخليكم ان شاء الله. برايك النجاح المهني للمراه ممكن ياثر على حياتها الاسريه؟ يعني مرات تشوفين امراه بالعمل ناجحه متفوقه، فهذا النجاح ممكن ياثر على حياتها الاسريه ولا بالعكس ممكن يعززها ويقويها؟
1: الصراحه انا عندي صديقات ناجحات بالعمل بس فاشلات بالاسره. نعم.
0: يعني هذا ما العلاقه بهذا؟
1: يعني اكو ناجحات، اكو موافقين بين طرفين، بس الاغلبيه لا، ما يقدر يعني ما يقدرون هالشكل، يا اما نجاح بالاسره يا اما نجاح بالوظيفه.
0: زين، الدعم اللي قدمه الزوج للمراه العامله والاسره، تشوفين هذا يلعب دور على تحقيق هذا التوازن؟ يعني اليوم ابو كرم، اذا حسيتي انه هو الدعم الاساسي لحضرتك، تشوفين نفسك تقدرين تحققين وما راح تواجهين صعوبه؟
1: اي اكيد اكيد، اذا هو يساعدني لا يعني راح احقق نجاح اكيد.
0: منو الاصعب او الاكثر صعوبه بالنسبه للمراه، بناء مسيره مهنيه ناجحه ولا انه هي لازم تحافظ على اسرتها واستقرار العائله؟ منو الاصعب؟
1: الأصعب؟
0: إصرار العائلة ولا
1: العائلة؟
0: إصرار العائلة أصعب.
1: نعم.
0: استقرار. تختلف نظرة المجتمع للمرأة الناجحة مهنياً عن الرجل الناجح مهنياً؟
1: إيه تختلف. الرجل الناجح دائماً يشجعونه، بينما المرأة الناجحة أكو غيرة. حتى الرجال أكو غيرة من جانب الرجال، يعني غارون منها.
0: إذا مرأة عاملة ناجحة.
1: إيه إذا مهنياً يعني حتى الرياجيل يغارون.
0: ليش؟ يعني احنا مجتمع ذكوري مثلا،
1: لا يحسون ان هي نافستهم ومجالهم. يعني مثلا انا كمهندسة موقع، اذا انزل للموقع يعني المهندس او مسؤول الموقع راح يضوج، راح يحسني انافسه.
0: اكو ما لهم علاقة انه امرأة ناجحة وجاي تمشي بعملها، يعني انه هي كفوءة، هذا هنا ما يهم العمل
1: بقدر لا عندهم نظرة، لا عندهم نظرة يعني قليلة تجاه المرأة.
0: النجاح الأسري ممكن أقدر أقيسه بتفرغ المرأة للبيت والأبناء؟ اليوم الرجل من يشوف أكو قصور اتجاه العائلة والأبناء شي يقول؟ بسبب وظيفتها، لأن هي جاية تطب وتطلع، لأن هي تطلع من الساعة الفلانية وترجع بالساعة الفلانية، هاي أبسط شي. فتشوفين ممكن النجاح الأسري أو فشله يقاس بأنه هي امرأة عاملة وتفرغها للبيت أو
1: لا؟ مو مقياس، اكو نساء يعني صراحه موازنات بين الدوام وبين العمل، وطبعا اذا كان زوجها مسانده لا يعني حلو، بالعكس تشوفينها مكمله بالوظيفه وناجحه ومحققه يعني محققه توازن اسري وتوازن بالعمل. اذا كان الزوج
0: يعني ما له علاقه نجاح الاسره، ما اقدر ارط انه هي ربت بيت ولا هي عامله.
1: شوف هنا نقدر نقول دور الزوج يلعب، يعني اذا كان الزوج مهتم بالعائله راح شويه يعني تتفرغ للوظيفه، بس اذا كان الزوج مهمل هي راح تضطر يعني تشيل الطرفين هذه وهذه. المراه ما تقدر على هاي الطاقه، ما تقدر على هذا التحمل، المراه طاقتها ضعيفه، عاطفتها يعني جسمها يتعب بهالشيء. اذا توازن بالشغل وتوازن بالبيت لا، اذا اكو طرف ثالث لا بالعكس حلو.
0: انت جاي تاكدين على دعم الزوج للمراه العامله، منو اللي يتحمل مسؤوليه نجاح المراه؟ الاسره زينه بشكل عام ولا هي المراه نفسها ولا المجتمع؟
1: المراه نفسها.
0: المراه
1: نفسها
0: يعني نجاحها ان كان مهني ولا اسري؟
1: المراه نفسها.
0: يعني ضروري نحتاج الدعم الزوج؟
1: لا يعني لا نحتاج.
0: نحتاج بس تبقى بالاساس الدور الاساسي.
1: انا اقول لك ضروري، يعني انا زوجي الله يحفظه وايد مساعدني، يعني تقريبا 70% هو شايل من عندي بالبيت. اي الحمد لله.
0: او بالاضافه الى الاجايز لا تنسيهن.
2: أكيد ما ننساهم. بس لا حتى ممكن تدعم ومساعدني هواي.
0: الله يخليك حبيبتي. سؤال أخير لحضرتك، تختلف قدرة المرأة يعني اليوم أكو مرأة عن مرأة تختلف وقدرتها بالمقابل، وحدة عن وحدة تختلف، ممكن اختلاف قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة حسب طبيعة المهنة؟
1: قصدي قوتها أو طاقتها؟ لا، المرأة تتعب، المرأة ما تقدر تتحمل، يعني جسدياً ما تتحمل دوامين دوام.
0: التوازن ما بين المهنة والأسرة يعتمد على أنه قدرة المرأة زين ولا لا على طبيعة المهنة؟
1: على قدرة المرأة، مهما تكون المهنة صعبة أو حتى إذا كانت المهنة سهلة، هي مجرد وجودها بالمهنة، حتى لو تقعد هي ما تسوي شيء بالمهنة من الساعة 7 لحد ساعة بالوحدة ظهر، هو جسمها يتعب، حتى لو ما تسوي شيء بالمهنة هي جسمها راح يتعب، راح ترجع منهكة للبيت.
0: على قدرة المرأة.
1: قدرة المرأة
0: حبيبة قلبي، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا عيني.
0: أم منو؟
1: أم إيلين.
0: أم إيلين أهلا وسهلا بيك أم إيلين. أم إيلين موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا موظفة.
0: موظفة. برأيك ممكن للمرأة أنه تحقق توازن ونجاح مهني وبنفس الوقت نجاح أسري ولا تواجه صعوبة؟
1: تحقق يعني حسب الإمكانية مالتها، يعني أكو قدرات، واحدة تقدر واحدة ما تقدر مثلا هالشكل،
0: يعني تختلف قدرة المرأة من واحدة للثانية. إذا أنا أعتمد على نجاح والتوازن وتحقيق التوازن على أساس قدرته، زين مو أقدر أقول على أساس ممكن المهنة، أكو مهنة تحتاج من عندش طاقة وأكو مهنة ما تحتاج من عندش طاقة وجهد ووقت. تتوقعين هم أقدر أحقق توازن إذا كان أكو اختلاف بالمهن؟
1: طبعا، مثلا أكو دوام طويل لثلاثة مثلا، يعني هاي ترجع هل كان وراها عيالها وراها جهال مثلا، يعني ما تقدر.
0: إذا كان أكو داعم أساسي لحضرتك على مود تحققين هذا النجاح المهني والأسري، منو برأيك اللي تطلبين من عنده الدعم؟
1: طبعا الزوج.
0: الزوج يعني له دور أساسي بتحقيق التوازن ونجاح المرأة مهنيا وأسريا. منو يتحمل مسؤولية هذا النجاح؟ المرأة وحدها ولا الأسرة بشكل عام ولا المجتمع؟
1: أكيد المرأة.
0: نفس يعني بعض الأحيان مو ضروري تحتاج للأسرة أو المجتمع. زين، تختلف نظرة المجتمع للمرأة العاملة مهنيا عن الرجل الناجح مهنيا؟
1: أكيد أكو اختلاف.
0: نظرة إيجابية ولا سلبية من يشوفون المرأة ناجحة مهنيا؟
1: أكيد لا سلبية، يعني يأخذونها إيه مو نفس الرجل يعني. بس هسه ما شاء الله أكو اختلاف، المرأة صارت هي يعني ناجحة ومفتخرة بهذا الشيء، ورجل يفتخر بمرته هالشكل.
2: نعم
1: يعني مو نفس قبل، أنا أحكي على قبل يعني شان أكو صعوبات يشوفون الرجل لا هو لازم بس هو اللي يعمل مو المرأة. هسه لا، المرأة هي ثبتت نفسها.
0: بس بنفس الوقت المجتمع جاي يقدر المرأة العاملة اللي ثبتت نفسها انه هي امرأة عاملة ناجحة، ممكن امرأة عاملة ناجحة مهنيا وبيتها، ولا لا جاي يركز على اخطائها ويدور وراها على الخطأ؟
1: يعني نص ونص، بس هسه الاكثر يشوفونها ناجحة. يعني اختلفت، قلت لك اختلفت الآراء.
0: التكنولوجيا والعمل عن بعد ساهم بتحقيق توازن افضل ما بين العمل والأسرة؟ في بعض الأحيان أكو عمل يعني يكون مو يعني ممكن التكنولوجيا والعمل يكون عن بعد، يعني مو أنت عافية يعني مو أنت بنفس بيئة العمل.
1: بس ما أعرف يعني ما مشتغلة، ما أعرف أحد يشتغل هالشكل، بس أشوف وأسمع إنه أكو نجاح بهذا الشيء. نجح هذا الشيء إنه عن طريق النت يسوون إعلانات عن طريق النت، ناجح هذا الشيء.
0: النجاح المهني للمرأة ممكن في بعض الأحيان يسبب مشاكل أو حساسية داخل الأسرة؟
1: إي طبعا، إذا هي كانت ويا عيال ويا أسرة كبيرة يعني
2: يسبب مشاكل.
1: طبعا يسبب مشاكل.
0: إذا صار عندك قصور تجاه الأسرة، تجاه الأبناء، تجاه العائلة، تقدرين تضحين بالوظيفة؟
1: طبعاً لا. لا لا لا، شو لا الوظيفة؟
0: ليش؟
1: يعني أنا من خلال الوظيفة راح أحقق الطموحات مال الجهال أو العيال.
0: زين وإذا قال لك أنا موجود شنو اللي يردون؟ هذول مسؤوليتي.
1: والله والله هذه أنا ما أقدر، بالنسبة إلي لا
2: ما أقدر،
1: إنه أحسه هو الأساس مادي، يعني وظيفتي هي الأساس.
0: لو قبل الزواج، قبل تكونين أسرة وأنتي امرأة عاملة وجدتك القسمة مثل ما نقول، توافقين عليها إذا كان أحد شروطه أنه تركين الوظيفة؟
1: طبعا لا، وهذا قرار أبوي. قبل أنا لا أتزوج كنت يعني بعدني ما متعينة، فكان شرط أنه تخليها تتعين وتخليها داوم، وقال لي اوكي، وتعينت وراها بايام بالخطوه الحمد لله.
0: زين اذا في بعض الاحيان انه من يصير قصور المراه العامله تجاه بيتها، دائما الرجل شي قلها يلومها ويقلها قلها سبب القصور هو الوظيفه دوامك، لان انت جاي تطبين وتطلعين وكذا، وممكن هذا جاي يوفر مشاكل داخل العائله. هنا شلون ممكن انت راح توازنين وتحققين توازن؟
1: انا هسه ما صاير وياي هذا الشيء
0: الحمد لله. ان شاء الله ما يصير.
1: الحمد لله والشكر. بس يعني احاول اوازن، احاول انه اشوف وين المشكله.
0: ما تضحين بوحده
1: ابدا ابدا. حتى احكيها اني احكيها انه ابطل او كل شيء، تعبت من كل شيء من الدوام طبعا. بس ما اسويها انا بالحقيقه، انه ما اسويها.
0: لما نوصل الى مرحله الضغط النفسي، لا على قولتك لا اشرد، انا اشرد من البيت واشرد من الوظيفه.
1: صحيح
0: حبيبه قلبي، شكرا لك ورايك. مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا، يا هلا وبيك. كل الهلا.
0: ام منو؟
1: ام غايب.
0: ام غايب، لا عجبتني هاي الفقره. اهلا وسهلا بيك. احنا اليوم نريد نسولف عن المرأة العاملة تقدر تحقق توازن ما بين نجاحها المهني ونجاحها الأسري، ولا ممكن تنخلق مشاكل، ممكن في بعض الأحيان يصير قصور اتجاه أحد الجانبين وتحس أن الموضوع صعب، ولا العكس؟ بالعكس،
1: مو شرط، حسب المرأة، حسب المرأة شخصيتها، حسب إدارتها للبيت، إدارتها للعمل، مو شرط. أكو ياما تصير مشاكل، أكو لا والله يعني طريقة ناجحة أصلاً.
0: من الداعم الأساسي أو العوامل الأساسية اللي يخلق الجو لنجاح مهني وأسري؟
1: الزوج. أي الزوج طبعا الدرجة الأولى، الزوج اللي يساعد المرأة بناء البيت، يعني لازم الزوج، شيء أكيد.
0: أكو مرات إحنا أكو دعم نفسي زين، اي يعني أي. اوكي الله يساعدك. شوف احنا ابسط شيء كلمه الله يساعدك زين، مع انه هو ما هو قاعد ترى ما مساعدني، ما مكلفته بشغله ولا عنده فد جهد اضافي او عمل اضافي داخل البيت، بس ممكن هاي الكلمه تحسين
1: كل شيء تغير. هاي الكلمه شيء اكيد، الكلمه هاي بسيطه تسوي تخلق اشكال من عندها، يعني مو شيء واحد. الحمد لله والشكر على كل حال.
0: حسب وجهة نظرك انت قلتي انه ممكن يعتمد على قدرة المرأة، وقدرة المرأة اكيد تختلف من مرأة لمرأة ثانية. اوكي أكيد. احنا نقول بالدرجة الاساس قدرة المرأة، ولا ممكن اختلاف المهن، مثلا المعلمة تختلف عن الطبيبة، والطبيبة تختلف عن القطاع الخاص وهكذا.
1: بالضبط صحيح. هسه عندك الدكتورة كل وقتها وين؟ بالمستشفى او العيادة، فالزوج هم يعاني، يقول الزوجة ما موجودة دائما بالبيت، فصير مشاكل. على قولتك المعلمة لا، عندها مجال، عندها عطلة، عندها نص دوام ترجع تكمل شغلها. قلت لك يعني حسب وضعية العائلة.
0: اذا صار عندك قصور واجى الزوج يلومك على قصورك، تقدرين تضحين بمهنتك؟
1: لا ما اضحي بمهنتي، لا لا ما اضحي بمهنتي ابدا. اذا كان الزوج يعني هو اللي يخلق مشكله، يعني يسبب لي مشاكل، لا ما اطلع من الدوام. دوامي اضبط، يعني اقول دوامي احسن الي، احسن.
0: خيرك بين الثنين.
1: دوامي
0: اي ما بين العائله والدوام.
1: اي دوام، دوامي اي والله هو مصدر عيشتي ومصدر حياتي.
0: اشوف إيه. ها هسه انا ولو قاطعتش، انت اكدتي عندك استعداد تضحين بالعائله لاجل وظيفتك، بس بنفس الوقت هاي الأولوية والأهمية للوظيفة بالنسبة إليك، شنو اللي خلاش؟
1: أنا بالنسبة إلي ما صار عندي أطفال، فلهذا أنا ما أقول أكو عائلة، يعني ما مجرب العائلة، فأقول وظيفتي. لهذا أقول وظيفتي هي أهم شيء. هي
0: العائلة، الزوج، أقدر أقول ممكن نضحي بالزوج.
1: لا ضحين بالزوج شيء أكيد ممكن.
0: لأن المرأة إذا عندها أطفال فمن الأولويات تخلي أطفالها.
1: كلها سوية، ترى مو كلها سوية، يا ما أشوف قصص قدامي حتى الأطفال يعوفوهم، يعني أطفال والزوج كله لأجل الوظيفة. بالضبط لأجل أو لأجل زوج آخر، مو شرط مو شرط، بس أنا أقول وظيفتي يعني هي أساس بحياتي.
0: المجتمع يقدر المرأة العاملة، أنت شو تقولين؟
1: هذا الزمن إيه قدر المرأة العاملة، هذا الوقت، هذا الزمن إيه، هسه وقتنا هذا.
0: تحسين أنه في بعض الأحيان المنافسة ببيئة العمل حتى من قبل الرجال زين، هاي صايرة زين، هذا هنا ما رح يدور المجتمع على أخطاء المرأة أكثر مما يصفق لها إذا هي امرأة ناجحة ببيئتها وبيئة العمل؟
1: يعني قصدك أنه الرجل يدور على أخطائها؟ أكو حتى لو ما عندها أخطاء، هو الرجال يخلق لها أخطاء أو يصنع لها بالأخطاء. هذا الزوج اللي ما يحب الزوجة، بس إذا الزوج قلبه على زوجته لا يختلف.
0: بعض الأحيان زملاء عمل.
1: أي على قولتك ها زملاء العمل، إيه لا مو كلها سوية، لا أنا بالنسبة وظيفتي عندي زملاء عمل الحمد لله والشكر، يعني حلوة علاقتي وياهم كلش أوكي.
0: ما يدور على أخطاء المرأة الناجحة بيئة العمل؟
1: ما عندي هيك، ما مرت علي إنه يدور على أخطائي، لا ما عندي. ما مرت.
0: منو بالدرجة الأساس اللي يتحمل مسؤولية نجاحك أنت كامرأة عاملة؟ أنت نفسك ولا الأسرة ولا المجتمع؟
1: أنا نفسي أنا أقرر نجاحي بيدي أو فشلي بيدي، أنا اللي أقرر، شخصيتي تقرر.
0: في بعض الأحيان أكو بعض من العوائل اللي بعيدا عن إذا كانت متزوجة أو لا، ما إلها داعم نفسي ومعنوي تجاه الوظيفة والعمل، تقرين تكتبين يعني في بعض الأحيان مو شرط إنه هي متزوجة زين، بس يعني الوالد الأخوانة زين، فش يقولوا لها لا أهم شيء بيتها يعني زين، فما رح يكون هو الدعم الأساسي المعنوي والنفسي تجاه الوظيفة والعمل. الشهادة أهم شيء قريتي كتبتي، الشهادة أخذتيها قعدتي زين، هاي هنا شنو تأثيره للمرأة؟
1: بعد هاي تستسلم للأمر الواقع، تستسلم يا أما أهلها بعد هم اللي مثل ما تقولين لهم حكم عليها، لازم يعني تسمع كلامهم مثل ما يقولون.
0: نجاح المرأة هي نفسها،
1: فشلها
0: وفشلها
1: هم نفسها،
0: والعائلة اللي قالوا لك قعدي بالبيت لا تشتغلين.
1: بعد هاي ما بالنسبة لي أنا يعني مثل ما أنا أهلي أنا أهلي دعموني، أنا بالعكس أنا أهلي هم اللي أعطوني الشجاعة، هم اللي دعموني اللي اشتغلي طلعي سافري روحي سوي كذا كذا، إيه الحمد لله والشكر يعني أعطوني مثل ما تقولين أعطوني الأمان، الأمان إنه إيه الحمد لله والشكر.
0: هذا شيء أساسي من تكون الزوج أو العائلة بشكل عام إنه هي الداعم الأساسي، هنا أنا فعلا راح يخلون المرة تكون امرأة قوية عاملة ناجحة مهنيا.
1: أكيد شيء أكيد حبيبتي شيء أكيد.
0: شكرا لك ورأيك يعني، مع السلامة.

0: نتجول داخل مول بصرة تايمز سكوير، وبعد هذا الفاصل القصير رجعنا نكمل وياكم جولتنا لهذا اليوم. نتعرف بالأخت، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: الله يحييك. أمنو؟
1: أم قمر.
0: أم قمر، أهلا وسهلا بيك أم قمر. أم قمر، أنت موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا، موظفة.
0: موظفة
1: مدرسة.
0: حسب وجهة نظرك، المرأة تقدر توازن وتحقق نجاح مهني وأسري بنفس الوقت، ولا تواجه صعوبة؟ سولفي لي حسب تجربتك.
1: حسب تجربتي أنه يعني عادي، كلش طبيعي الأمور، توازن، تقدر توازن، بس تواجه صعوبة قليلة، يعني مو تواجه صعوبة يعني كبيرة، لا كلش طبيعي الأمر.
0: بداية الموضوع، بداية الزواج، بداية المهنة، صار أكو صعوبة ولا كان أكو داعم إلك؟
1: لا، ما عندي أنا يعني داعم 100%، بس شنو هي يعني تواجه صعوبة من يساعدها مثلا أطفال، أي يعني هي شوية تواجه صعوبة، مو يعني أقول لك تواجه صعوبة كبيرة، قليلة، بس هو أكو داعم يعني ما أقول لك 100%، يعني هيك تقريبا 40% هالشكل، أكو داعم قليل.
0: زين، بمرور الوقت وبمرور السنوات وما يصير عندها أطفال وبدت عائلتها تكبر، وهنا على قولتش راح نواجه صعوبة.
1: أكيد راح تواجه صعوبة.
0: هنا شون المرأة تبدي تتأقلم ويا هاي الصعوبة؟ ومن وجهة نظرة تقول لا عادي، يعني وصلت إلى مرحلة تقولين عادي، صح واجه الصعوبة بس عادي، تعودت.
1: تعودت مثل ما يقول، إذا عدها مثل ما يقول دعم، يعني شخص يسندها بحياته، سواء زوجها، عيالها أو أهلها، مثلا بأطفالها، يعني إذا كانوا أطفالها صغار مثلا يقدرون يساعدونها، وإذا كبروا تأخذهم وياهم للدوام، بعد هم يصيرون ياها عادي.
0: هذا الشيء صار وياك؟
1: اي.
0: زين، بداية الأطفال من كانوا صغار، منو اللي كان بالأساس الدعمك؟ عيالك ولا أهلك ولا الزوج؟
1: زوجي وأهلي.
2: زوجك
1: وأهلي.
0: الحمد لله هسه الأطفال كبروا،
1: الحمد لله،
0: وبدينا ناخذهم ويانا للدوام.
1: أكيد أكيد.
0: ما واجهت صعوبة بهذا الموضوع وياك؟
1: ما واجهت صعوبة، والله عادي.
0: تختلف في بعض الأحيان، إحنا ندري إنه من أمرأة لأمرأة تختلف حسب قدرتها، حسب صبرها، قابليتها.
1: إيه، أكو مرأة مثلاً
0: ما تتحمل،
1: تعلمها تكون قوية. هي قوية، أكو لا يعني ما تتحمل، تقول لك حتى يعني أنا عندي وياي معلمات يعني بالدوام قالوا نبطل من المهنة مالتنا بسبب البيت، أطفال، ما يقدرون يعني يحققون توازن بين العمل وبين البيت.
0: إنه أكو اختلاف ما بين قدرة المرأة من واحدة للثانية، زين، هذا الاختلاف يعني ممكن هو اللي يساعد على إنه المرأة تقدر تحقق التوازن المهني والتوازن الأسري، ولا لا المهنة، اختلاف المهنة من مهنة لمهنة ثانية؟
1: هي اختلاف المهنة. هسه مثلا المعلمة تقدر تأخذ أولادها وياها للدوام وهم صغران، بينما الموظفة ما تقدر، راح تواجه صعوبة أكبر. أي، فأكون يعني اختلاف المهنة له تأثير على يعني الجانب العملي. أي،
0: شنو شعور بعض الرجال اللي عدم الارتياح اتجاه نجاح زوجاتهم؟ برأيك هذا شيء بعده موجود بمجتمعنا من يشوف زوجته ناجحة مهنيا؟
1: هي أكو يعني حسب الرجل، أكو بيهم يعني يحسون بالغيرة.
0: غيرة؟
1: أي غيرة يصير عندهم.
0: غيرة، ولا هو في بعض الأحيان يقول لك شون الشعور
1: يعني
0: بالاستنقاص؟
1: هي مثلا راح تنجح بعملها ودائما هي مثلا عندها فد عملها يعني فد شيء مهم، ولربما هي ما راح توازن بين عملها وبين البيت مالتها، انه هي دائما مثلا حتى يمكن من تجي للبيت تسولف بامور عملها راح تاثر على زوجها. اكو ازواج ما يحبون انه الزوجه مثلا يكون العمل هو مثلا جزء ياخذ جزء كبير من حياتها، اي يحبون انه هي الزوجه تكون بالبيت، انه هي مثلا تحضر للاكل، تحضر لكل شيء يعني بالبيت، هي تكون مثل ما يقول ربات بيت مسؤوله عن كل شيء. اي
0: هنا حتى لو هي محققه التوازن ما بين المهنه وما بين نجاحها بالبيت،
1: على حسب الزوج، قلت لك حسب طبيعه الزوج، يعني اكو زوج يعني رجل عن رجل يختلف طبعا، عن طبع يختلف.
0: زين، برايك نجاح الاسري والفشل الاسري من يكون اتجاه المرأة، يعني المرأة عندها قصور اتجاه بيتها أو بالعكس ما عندها قصور وأكو نجاح أسري، هذا يقاس بتفرغ المرأة للبيت والأبناء ولا ما له علاقة بالتفرغ؟ بعض الأحيان شي يقول لك قصورك بسبب دوامك، لين جاي أنت ترحين من الساعة الفلانية للساعة الفلانية.
1: هواي يعني من الموظفين يشكون من هذا الأمر، يقولون إنه أزواجنا يقولون إنه أنت تأخذين وقت كبير للدوام وتجين تعبانة مثل ما يقول تريد تنام تريد ترتاح كذا، فراح يكون قصور بالعمل بالبيت باتجاه زوجها باتجاه أبنائها باتجاه البيت.
0: إذا أريد أقول لك أريد يعني أخيرش للأولوية،
1: الأولوية هي طبعا العائلة، دائما هي الأولوية، أساس الحياة هي العائلة بعدها العمل. لأن الزوجة مثل ما يقول مو هي مضطرة أنه هي تقوم بكل الأعمال،
0: اللي تطلع وتشتغل
1: واجب الزوج، واجب الزوج.
0: وإذا حسيتي أكو قصور اتجاه الزوج بهذا الموضوع يكون هنا من الضروري؟
1: من الضروري طبعا، هنا أنا راح يكون من الضروري الزوجة هي اللي تقوم بهذا.
0: سؤال أخير لحضرتك، من حق المرأة أنه هي تضيع طموحها المهني زين والأجل
1: ترضي الزوج والأولاد؟ لربما البعض يتقبل هذا الشيء والبعض ما يتقبل، حسب طبيعة المرأة. أكو بين يقول لك أنا ما يعني أجازف بعملي علشان زوجي مثل ما يقول، هو يمكن لربما الزوج بالبداية حتى لو شوفينه قابل وداعم يمكن بمرور الوقت ربما ما يتقبل هذا الشيء.
0: من حق المرأة أنه تخلي من أولوياتها طموحها المهني ونجاحها؟ لو لا مو من حقه، لان اكو بعض شي يقول لك، تقول لك انا اكو بعض من النساء شي يقول لك انا داومت وانا تعبت وانا درست وانا كذا وبالاخير اقعد بالبيت.
1: طبعا ما تقبل هذا الشيء المراه،
0: زين المراه من حقها انه ما يعني ما تضيع هذا الطموح وهذا التعب كله والجهد.
1: اي هذا الشيء يعني اكثر النساء اللي تتعب على نفسها وتوصل تقول لك انا من اوصل اريد احقق طموح، اريد مثل ما يقول اكمل يعني حياتي بالشيء اللي انا الهدف اللي رسمته بحياتي. انا ما درست ووصلت يعني على موت شنو اقعد بالبيت، لا ما تتقبل يعني الغالبية ما يتقبلون هذا الشيء.
0: تشوفين هذا حق من حقوقه؟
1: حق هذا حقها يعني وحقه كلش طبيعي أشوفه بالحياة
0: طبيعي.
1: حق طبيعي يعني مو مثلا هو فدي شكل فد خطر على حياة الزوج أو العائلة إذا كانت هي موافقة بين العائلة وبين العمل مالتها.
0: حبيبة قلبي ما قصرتي، شكرا لك ووقتك، مع السلامة.
1: أهلا وسهلا، حياة الله عمرك.

0: قبل ختام هذه الحلقة، أكيد سمعتوا لآراء الناس وجهات نظرهم بموضوعنا لليوم، النجاح المهني والنجاح الأسري. ممكن النجاح المهني والنجاح الأسري هو واحد يكمل الثاني إذا توفرت الشراكة الحقيقية والتفاهم والتقاسم والمسؤوليات، لأن كل امرأة لها ظروفها الخاصة، فما يصير نقيس نجاح الجميع بمقياس واحد. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال ربيعي في الإعداد والتقديم، ورافقني في الإخراج الزميل المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
1: تايم سكوير FM، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5
1: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكد كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك ابره هاك الخيط هو يرد كلفك انشقق الدلال في الاعلار
2: الشعب حتى تعب عليه
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

رخى جسمي اعلمودك من رخى اسطك، رخى جسمي اعلمودك من رخصتك، وسوما بيك غالي من رخصتك. دست فوقي دقل من رخصتك حتى براحتك تسحق عليّ.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد إحنا على الهواء مباشرة عبر الأثير، مية هلا بيكم. حضر لكم مجموعة من المواضيع اليوم، مو موضوع واحد، وأكو موضوع آخر ممكن ندخل بيه شوي تعقيدات. عموما الأشياء دسمة وزينة، خليكم ويانا طيلة الساعة القادمة، راح نقدم لكم أشياء حلوة. فيما يتعلق بالقسم الآخر من الحلقة أكيد راح ننفتح على أصواتكم واتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية.

رتك إلي هيبة وناموس. أنا قبل لا أدخل الحلقة عندي مجموعة من الفقرات، أنا أريد أتحدث عن طلابنا اللي جاي يمتحنون الامتحانات النهائية. هسه إحنا شعلينا بيهم إن علاقة بيهم، إحنا كل ما يمس نبض الشارع العراقي نهتم به. بصراحة هذا الجيل مظلوم كثيرا، يعني جاي يتعرض لضغط فظيع فظيع، الضغط اللي جاي يصير عليه. يعني سابقا أهلنا للأمانة ما كانوا يضغطون علينا، يعني أنا وصلت للثالث متوسط ما فهم شي بالإنجليزي، ما فد يوم واحد لزم علي عصة مثلا. بعدين شاءت الأمور وشاءت الأقدار ومشت الحال، ورحت كملت المعهد. المعهد كان طموحي، المعهد كان طموحي في زمن ما إلى علاقة بمنطق ومقدار وحجم عقلي ورؤيتي في تلك المرحلة. كنت أريد أخلص معهد حتى أتأخر ما أروح جيش في زمن صدام حسين. بعد السقوط رحت كملت البكالوريوس، كملت أنا أداوم بالعراقية وأخلص دوامي بالثنتين وأروح أداوم مثل ما جاي داومون الآن شياب عندي طلاب بالمسائي، ناس كبار شيبة ونساء كبار. أنا عندي امرأة كبيرة قدسها راح تتخرج باكر النتائج مالتها بالمرحلة الرابعة بالمسائي، تجي من القرنة، هي كاتبة بالتربية. قلت لها ما راح تفيدك انت، تقول لي لا هذا عندي حلم قديم. الضغوط اللي جاي يصير على الجيل الحالي انه هاي فكرة انه المعدلات العالية الصاروخية، يعني كان مثلا على سبيل المثال يجيب 86 البصرة تحتفي به، ياخذونه لبغداد، ياخذونه لبغداد واكو احتفالية كبيرة في بغداد. ضياء اخوي دكتور ضياء اذا يسمعني الان من الأوائل في مدرب، كان بالثالث متوسط، أخذوهم وكرموهم وسافروا وما أعرف شنو، يعني أكو تفصيلات. كان بالثمانين، فإحنا نتقلب بين الستينات والسبعينات وحياتنا جميلة. يعني ما أعرف ليش بين ليلة وضحاها صارت الأرقام في المعدلات وهاي الأرقام الخيالية صارت تشكل ضغط وهاجس بالنسبة للطالب. ولا شنو مثلا كل سنة إحنا عندنا طالب يدخل للامتحان ويموت، استغفر الله، احكيها بغصة. اكو طلاب جاي يتعرضون لضغط، هذا الضغط لا يلائم عمرهم ولا يلائم احلامهم ولا معطياتهم، ما عندهم هاي الطاقة. اهلهم يضغطون عليهم من العطلة بعد تو مخلص خامس، حطوا له مدرسين خصوصي وقالوا له احنا نخسر عليك بالشهر كذا مليون، ما ادري، هذا ضغط انت جاي تحمله ضغط، هو جزء ما يريد تنذني. انت تغصبه حتى يجيب لك معدل مثلا يروح للمجموعة الطبية، هاي يروح يشوف المجموعة الطبية، قطنوا مساكين مساكين، ما حد يوظفهم لان كلها تريد تصير اطباء وكلها تريد تروح تصير بالمجموعة الطبية، فصار اوفر الموضوع. اخوان مو هكذا، هو النجار، هو الكهربائي، هو مصلح السيارات، اذا مبدع في مجاله يعيش ملك، يعيش مبدع في مجاله. انت شو الفائده توديه لمجال هو ما حابه ويعيش عالي عليه. عندنا هواي ناس الان في وظائفهم عندهم شهادات عليا وفي تخصصاتهم ما يحبونها، فهو وبال على الوظيفه مالته، بيهم التدريسي وبيهم حتى الطبيب وبيهم المهندس، واقول لكم بيهم حتى الطبيب لانه هو طبيب ومو مبدع بالطب، شو الفائدة وإذا صار طبيب مثلا. أنا ما جاي أحط من قدر أحد ولا جاي أرفع من المهن والاختصاصات مثلا الثانوية، لا أبدا، الموضوع له علاقة بتوجه الفرد. هذا الطفل عنده توجه، عنده مرة توجه فني، مرة توجه هندسي، مرة وهو الطفل يريد يصير ضابط. لا تحرمونهم، يعني لا تسوقونهم لهذا الضغط. ف رجاء رجاء، مثل ما بين ليلى وضحاها صارت المعدلات النارية هي العماد وهي الفيصل، ممكن في ليلى وضحاها ينتهي هذا الموضوع كله ويدخل الذكاء الاصطناعي ويسكت لكم كل هاي الوظائف اللي جاي نتعارك على موتها بلحظة. ممكن يصير، آسف طولت المقدمة، ولكن كنا نسولف أنا وعمار وحبيت أدخل هذا الدخول.

خلونا نبلش بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. راح أبدي بالموضوع الأول، يعني ما أدري اليوم حاب أسولف بأكثر من موضوع، ونايم الظهر والأمور طيبة وأنا مستقر، وفنك تلزم علي لزمات، ما فلت بالجو اليوم هيلك. يقال لا تعاشر الحيادي لأنه سيخذلك ذات يوم. الحيادي لا تعاشر، هكذا الحكمة، أنه لا تعاشر الحيادي، راح يخذلك في يوم من الأيام، لأن هو أجبن من أن يتخذ موقف. هذه الحكمة نقراها ونمر عليها مرور الكرام، ولكن عندما هالشكل نشمرها على الواقع يطفرون هواي ناس يشبهون هذا الموضوع. هواي ناس في حياتنا يتخذون من الحياد تلة عجيبة غريبة، في أسوأ الظروف، في أحلك الظروف، في أصعب الظروف، هو يريد يبقى حيادي. أزمة تصير بمنطقته وهو حيادي، الناس كلها معترضة على موضوع معين وهو ساكت. هذا بالنسبة للسياق العام للمشاكل الاجتماعية بشكل عام، ولكن أنا رد أقرب الموضوع للعلاقات الشخصية، للعلاقات بالناس المقربين. في ناسنا المقربين ما بين حبيب وزوج وصديق وشريك وخطيب و و و و هذول كلهم إذا صفيناهم هالشكل وكل واحد نفتح عليه في علاقة اسمها حياد، هذا الطرف الحيادي في العلاقة هذا ما يفيدك في يوم من الأيام، راح يخذلك في يوم من الأيام، لأن هذا طبع، هذا طبع. أكو ناس إيش قد تغيرت الموازين، وإيش قد تغيرت الظروف الاجتماعية، وإيش قد ناس ظلت تخاف، خصوص في الويلات والحروب والمنغصات والحصارات. أكو ناس ظلت تخاف، يعني مثلا يأشر لك واحد بالليل ما ظلينا ما نوقف له، نخاف للأمانة. أكو ناس رغم كل هذه الظروف ما قطعوا سبيل المعروف، لأن هم مو حياديين، مو حياديين، دائما عنده وجهة نظر. الله، ذول أنا أحبهم للأمانة، للأمانة. يعني منو عنده رأي، منو عنده وجهة نظر، منو عنده سالفة. مرات من يصير حكي بالمجاميع أكو واحد ما يسكت، يعني فكرة أنه بباله شغلة تعارض الموقف وتعارض العارض الموجود الآن ويبقى ساكت، هذا الحيادي، هذا اللي هو هذا اللي يجي يوم يخذ لك في حياتك، سواء كنت خطيب، كنت زوج، كنت حبيب، كنت شريك، كنت صديق. فالحيادي راح يخذ لك بيوم من الأيام وهو أجبن من أن يتخذ موقف. أكو أبيات غناهن كريم منصور، الأبيات في غاية الروعة، أن في ذاكرتي، طبعا ما راح أصعب، يعني أتعب من نجيبهن، لأن الموال كنت أحبه. وحتى هذا الموضوع أنه لو شفت حال الظلم ما أقول أنا شعلي، كريم منصور يعيدها مدري كم مرة، 14 مرة مش قد، هاي مو مبالغة، هذا رقم حقيقي بالموال، رجعوا له. وأتمنى اللي يعرف الموال إلمه، لأن حاولت تسرش عليه ما لقيته في عجالة. يقول والله أنا محترق ما باقي مني شيء، ونيران اللي بداخلي ما تنطفي بالمي، عطاب ثوب العلي من نار قلبي وي، والله أنا محترق ما باقي مني شيء، ونيران اللي بداخلي ما تنطفي بالمي، عطاب ثوب العلي من نار قلبي وي، بيا طبع يا ربع لو شفت حال الظلم ما أقول أنا شعلي.

الله. بهذا الصدد فكرة الحياد، وهذا الحياد اللي دائما لازم نكون بحذر من عنده، هاي أنا متأكد، وإحنا نسمع الموضوع كل واحد هيجي أكو تاق بباله يروح الشخص في حياته دائما حيادي، دائما ما عنده موقف، دائما تنتظر من عنده وتوصل إلى مرحلة ظل ما تنتظر من عنده بشيء، يخذلك ببساطة. أنت كنت مظلوم، كنت تحتاج وقفة، تحتاج فزعة، تحتاج رأي، تحتاج موقف، ببساطة ما يتدخل وما يريد يتدخل، لأن هو هذا يعني جزء من صيرورته هالشكل، نشأ بهذه الطريقة. اللي حتى كو قصيدة قديمة لنزار قباني يصف بها يعني الحياد بالجبن، إنه الحيادي جبان، ما تحضرني عموما. بهذا الموضوع يحضرني أكو مثل، آسف راح أنزل شوية بمنطقة قد تكون محظورة، ولكن أنا ما أدري ليش حبيت أحكي بيها. بعالم الناس فكرة الصاحي والسكران، أكو مثل عد هذا المجتمع يقولون السكران بذمة الصاحي، وحتى المصريين يقولون السكران شلون بالله يعني ما معناه، عموما بعدين يحضر لي وانا اسولف. هذا الموضوع في هذا العالم عندهم الشخص اللي يغيب عن الوعي، اي واحد صاحب المجموعة هو يتبناه يضبط ايقاعه ويضبط حدوده حتى ما يسيء النفسه وما يسيء للاخرين، ويضطلع بهذه المهمة يوصل لبيته حتى لو كانت ظروفه أصعب الظروف، يوصل لبيته، وإذا ما يقدر يوصل لبيته يدبر له مكان يشيله لحد ما يرجع لوعيه. يقولون هسه ذكرت، يقولون السكران في ذمة الفايق المصريين. بعيدا عن هذا العالم، لو ردنا نتعلم من هذه الأمثال، احنا في حياتنا اكو ناس توصل لهذه المرحلة مو من السكر، لا من غياب الوعي، بسبب الغضب، بسبب الفقر، بسبب الحالة النفسية. مرات اخوك صاحبك تحسه صار مو طبيعي، غاب عن الوعي. لو استدعينا هاي الأمثال من الناس اللي احنا في الغالب نرفضهم، وفي الغالب هذا الموضوع نعتبره أشياء هم ما نحكي بيها، لا نريد هذا المثل نجيبه، هذا مثل مهم. ناس يغيب عنهم الوعي وناس باقي براسهم وعي يشيلونه، وحتى ما يسيء النفس وما يسيء للآخرين. جقد عندنا ناس في حياتنا يتعرضون لنوبات نفسية بسبب ظروفهم وما حد يحط يد عليهم، لا صديق ولا أخ ولا جار ولا كذا. نرجع للحيادي، احنا نتحول الى ناس نوقف على منصة الحياد. اش قد ناس يمرون بظروف قاسية في حياتنا والحالة الاقتصادية تسحقهم الى درجة تغير سلوكهم اليوم، يسويهم اشرار ما نتدخل. اش قد ناس يتغيرون بمرور الوقت بسبب هذه المطبات، ولكن احنا ببساطة شديدة ما نمتلك الموقف اللي يمتلكونه الناس اللي أشرت لكم عليهم، اللي آسف السكارة، اللي عندهم إمكانية أن ينتشلون صاحبهم. عريان السيد خلف عند بيات بهذا الصدد يقول: طبع دنيا الأسود الصيد عز الصيد.

طبع دنيا الأسود الصيد عز الصيد تاكل مزته وتترك يسير النيل وانا طبع من صاحب صاحب المظنوك لا بتجب شديدة ولا يرك الحيل لا ذل خاطرة ولا وصخ الماعون ولا اخفى بمنامش ما يجور الليل.

الآن خلونا نفتح باب الاتصالات ومشاركاتكم الشعرية. أرقام هواتفنا للي حاب يتواصل مع البنفسج، نتشرف بيكم دائما وأبدا. أرقامنا الآسية 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3. على

0: اكو موضوع بصراحة انا ما حاب احكي بيه، بس ما اعرف ليش هو شو صار ترند. استاذنا الشاعر الكبير طالب عبد العزيز طلع في لقاء تلفزيوني، لقاء اعتقد هو يعني يمكن عبر الاثير ولكن متلفز، وتبنى رأي انه الشعر الشعبي العراقي اساء للشعر بالاطلاق، يعني هذا العنوان العريض للموضوع. وبعدين بدأ يسترسل انه كما بالضبط يعني الشعر الشعبي العراقي اساء للشعر بشكل عام، مثل ما اساء مثلا الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد للشعر من خلال المديح اللي كان يقدمه في زمن النظام السابق. هذا الموضوع بصراحة وجهة نظر وانقالت، أنا يعني لذلك أنا ببرنامج يعنى بالأدب الشعبي يعني المفروض عندي موقف، ولكن أنا احترم الآراء، فخلاص رأي وانقال وانتهى الموضوع. هذا الرأي ما مر مرور الكرام، أخذت القنوات أخذت الوكالات وسووا خبر أنه الشاعر طالب عبد العزيز عنده وجهة نظر هكذا قاسية بالشعر الشعبي العراقي. الموضوع ما وقف هنا، اتحاد الشعراء الشعبيين في البصرة بقيادة الزميل الحبيب والصديق أبو أحمد قيس المالكي أيضا نزلوا بيان استنكروا بهذه الحالة، والبيان انتشر والشعراء شاركوا وكل واحد ظل يدلي بدلوة. بالإطلاق ما ولا لقيت واحد متفق ويا ما ذهب إليه أستاذنا طالب عبد العزيز، حتى لقيت كثير من الأدباء نفسهم عندهم موقف معارض لما ذهب له، على اعتبار أنه الشعر الشعبي العراقي تجربة إنسانية تمتد لقرون وهو لسان حال الناس، وموضوع ما انحصره بالمديح يعني موضوع مو حقيقي. فأنا شنو رد أقوله ببساطة، حتى الموضوع أريد أطيه حيز في حلقة أخرى أعدله، أريد أقول ليش الأدب الشعبي العراقي مهم بعيدا عن ما تناوله أستاذنا طالب عبد العزيز، مو هكذا الفكرة، لا أرد يعني مو أريد أبرر للأدب، لا أرد أروح أجيب معطيات علمية وأتحدث بها. هذه التجربة الإنسانية اللي هي رافقة الناس بنشأتهم من الولادة حتى الممات، الحديث اليومي لهجتنا الدارجة، بالتالي يعني جاي نتحدث عن ناس تقول الشعر بطريقة الناس، هي هاي ببساطة هذا الشعر الشعبي العراقي. هذا يعني إذا كان أكوي فخلل فربما هذا الخلل إذا كان هو المقصود. الشعر في كل زمان ومكان هو لسان حال قومه، يعني في الزمن الجاهلي كل القصائد وكل المعلقات هي كانت تقال بطريقة شعبية باللغة الشعبية بلغة الشعب، يعني ما لذلك في ذلك الوقت اللي كانوا محصنين في اللغة وكانت اللغة العربية في أوج عظمتها، نزل القرآن الكريم كمعجزة كإعجاز لغوي مقابل هذه الأمة أمة الضاد، فكل ناس تتحدث بلغتها. اليوم اللغة العربية هي مو لسان حالنا اليومي، مو لسان حالنا، والدليل هي الآن أصبحت في علياء، منظومة صعبة، حتى احنا مقدمي البرامج ما نحكي بها لأن نخطأ، لأن احنا متعودين نحكي بلهجتنا الدارجة، وكل الأمم تحترم وتقدس لهجاتها إلى درجة الاعتقاد، لأنها جزء من هويتها وفلكلورها وعاداتها وتقاليدها. هاي اللهجة تودينا لثوراتنا ولانتفاضاتنا ولمواقفنا الإنسانية. فضلا عن ذلك الشعر الشعبي العراقي موضوع معقد. أنا آسف ما أرد أطول لأن أنا أساسا قلت ممكن أسوي حلقة خاصة يعني عن الموضوع، ولكن هي الشكل يعني جاي تداعي للموضوع. الشعر الشعبي العراقي يعني شاعر ممتحن امتحان عظيم، هو جاي يسولف بنفس كلام الناس وريد يقدم لهم هذا الكلام اليومي مالهم يسوي شعر، لذلك صار مظفر النواب عظيم، لذلك صار كاظم اسماعيل قاطع عظيم، عريان السيد خلف عظيم، فلان عظيم، علي الشباني صاحب الضويري، عطى السعيدي، لأن ما حكوا كلام الناس المعتاد، كانوا يصيبوننا بالدهشة، كانوا يسطروننا بأبياتهم، الخيال كان حاضر هو مو كلام يومي. أما إذا كان الشاعر أستاذ طالب عبد العزيز يقصد وخان التعبير، أنه كان يقصد في اللقاء أنه المديح مزعج ومكروه ويؤذي أيضا هذا يردون عليه ببساطة. وأنا أتفق، أنا ما أحب المديح، كلش ما أحبه، ما أحبه لأن بمواقف منبطحة. ولكن كثير من الشعر العربي اللي قيل كغرض شعري في المديح كان رائع ومذهل، والمتنبي أجمل قصائده هي اللي قيلت في المديح، البحتري والقائمة لها بداية وما لها نهاية. عندنا شعراء بالشعر الشعبي العراقي قالوا مديح ما ينشق لغبار. أنا جاي أحكي مو موقف، لا أحكي شعر تقنية فنية عالية كان بي عموما. فتخيلوا من هذا الموقف إذا ردنا نحصر، إذا كان مصر مثلا الرأي أنه لا هو الشعر هكذا، لا مو حقيقة، شعر الشعب العراقي كغرض شعر المديح ما ينحصر به 1% من أغراضه الأخرى، لأن يعني شعر قائم على الرمز وقائم على الاستعارة، ومستثمرين كل عناصر البلاغة في الشعر الشعبي العراقي. إذا سمعت سفرة مجانين مثلا، أو سمعت قبل ليلة، أو سمعت الخرانيب لعبد الواحد المعلى، أو يعني أي لو يا قصيدة يعني الآن ممكن أستحضرها وأقول لكم هو هذا الشعر بعينه بعيدا عن الواقع تماما.
1: يا طعم يا ليلة من ليل البنفسج، يا عذر يا مامس بمامس وحبك. طبح بقلبي من أطباعك ذهب ترخص أغليك وأحبك. أنا متعلم عليك هواي يا سولة سكت

0: ويا طواريك من الظلمة تجيني، شانني ثيابي علي غربة قبل جيتك، ومستاحش من عيوني وعلى المامش حنيني
1: قبل جيتك تجيني.
0: يلي ما جاتك فكر بالليل ولا جاتك سهر، يلي بين حواجبك غفوة نهر، يلي جر السما بعينك خاف ظلي وقل لك أنا أحبك مامش بمامش وللمامش وميزان الذهب ودرس، وأحبك سلمت كل الحشي الوادم وأقول لك فرني حسنك يا بنفسك،
1: ورد أقول لك فرني حسنك يا بنفسك.
0: أنت وحدك دوختني،
1: وأنت وحدك دوختني يا بنفسك.
0: على حبك أنا حبيت اللي بتحبهم لمثلي،
1: ورد أقول لك فرني حسنك يا بنفسج،
0: يا طعم يا ليلة من ليل البنفسج، يا عذر يا مامش بمامش وحد،
1: يا طعم شمعته بنسمة شمال بليل يا حلوة أهب.
2: سجدني دنقط الضلع نسيت أقول لك يمتى،
1: وشوق بضلوعي رطب،
2: وش كثر هجرك عاشر أيام الهوى وما نمت،
1: شوق بضلوعي
2: أنت سحنت الليل بقليب
1: كلش رطب،
2: وقلت موش أنت يا ما التراتي مرجحا حسك الصافي وغفى، ويا ما سفحت لك بالليالي دموع شالت ترفع،
1: اسمع الزقاق بشفافك،
2: ويا ما الدمع ضوى سواد العين وعين الصنفه،
1: اسمع
2: تدري تنيت الدفو بلهفه ورده، وما جيت ونيمني الثلج والشتا كله تعدى، لا بالمحطة رفضوها لا خط جانا من البعد،
3: الله لا ري المرعى السد، أنا بيا من الدع الطولة كلف ورقة عنب، وارجى قربك بالتهجي وروحي مظفر النواب بالحلم بابا بع الرمزية اللي يشتغل بها مظفر النواب، يبتعد ما يسولف بالواقع أصلا، ولا كنا يسولف بلهجتنا اليومية يقول بالحلم ختيلة نلعب هو ضياع الحلم، هو بالحلم يلعب خد بالحلم ختيله نلعب، وكذا هيك مثل ورده من لزمه تتعب يسولف الله اي نسمعها ناسيها انا
1: للساعه لذتنا انقضت، وهجس على القصايب شمع، وكل نسمة ترفع من تهز الباب يخنقني الدمع، هل بدي خضر الضلع، هل بدي خضر الضلع

والبوسة، والبوسة من تلتاف للرقبة جسر. البت مظفر الله يرحم مظفر النواب شاعرنا الأكبر. أنا شنو أريد أقول حتى نختم البرنامج؟ فكرة الإقصاء مرفوضة بالإبداع، ومرفوضة في نظريات الفن والأدب بالإطلاق، مرفوضة لأن التاريخ أثبت لنا إنه الفلسفات بإمكانها أن تتجاور، والفنون بإمكانها أن تتجاور، ووجهات النظر بإمكانها أن تتجاور. يعني الميتافيزيقية اللي انطلقت منذ كل شيء ويا اللحظة الأولى لتشكل الآداب والفنون من الكهف الأول، فكرة الميتافيزيقية والماورائيات لحد الآن شغالة في زمن الوجودية وزمن الظاهراتية وزمن المادية وزمن الفن هو الخبرة، حاضرة لحد اليوم. لحد الآن ناس تؤمن بنظرية أفلاطون، نظرية الكهف ونظرية العبقرية وربات الشعر، لحد الآن أكو ناس تؤمن. ما زاحتها، ما أجب الوجودية قال ما قبلي أنا أن أنسفه وأن فيه، مو هكذا القضية أساسا. حتى الآراء اللي تنطلق من فكرة الحداثة، يعني هسه مثلا شاعرنا الكبير طالب عبد العزيز، وأنا شو رجعت أحكي، أنا قلت أريد أخصص غير حلقة، عندما مثلا قال إن الشعر أساء، الشعر الشعبي، ورفضه تماما، حتى ينطلق من فكرة الحداثيين اللي الحداثة رفضت ما قبلها، بعدين اجتها ما بعد الحداثة قالت لها انزاحي وخري من يمي، فكل الحداثيين زاحتهم ما بعد الحداثة، رفضتهم. بس وينهم الحداثيين؟ باقين لحد الآن. وينهم جماعة ما بعد الحداثة؟ باقين لحد الآن. الآن احنا في الزمن اللي يسميه زيجموند باومان، واحد من الناس اللي كتبوا عن الفلسفة السائلة، الفن السائل، الزمان السائل، المكان السائل، زيجموند يتحدث عن الآن احنا ماكو شيء ملموس، يعني كل حياتنا راحت بما بعد الحداثة، فكرة التشظي، فكرة لا وحدة الموضوع، المضمون يختفي، الشكل هو المهيمن، فما عدنا وحدة موضوع. فأساسا يعني اللي ينطلق الآن ويرفضنا بداعي الحداثة هو أساسا مرفوض من جهة أخرى اسمها ما بعد الحداثة، وأكو شيء اسمه ما بعد الحداثة، والطلاب وما تفض هكذا. فاللي أرد أقوله في نهاية الحلقة أنه خلوا الفنون تتجاور، وخلوا الآداب تتجاور، وخلوا كل الأشياء تنبثق من شيء حقيقي اسمه الإبداع، بغض النظر عن القالب وبغض النظر عن اللغة.

0: يلوم المعذرة بعلت شمارها. جميل. أكيد راح يكون هذا الصوت الجميل هو مسك ختام هذه الحلقة. شكرا لكل واحد استمعنا وتابعنا طيلة الساعة الماضية. شكر موصول لكل أصدقائنا عبر الأثير ومواقع التواصل الاجتماعي. شكر موصول لعمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا الرائع عمار مشتاق.
1: وباقة باقة الصوت من يصحى على ظالم باقة باقة
2: قضيت الصبر والندم
1: هلي وبتنا بتنا قلوبنا ولاية وسوالفنا ظفيرة وشوقنا الدهلة ومحبتنا وخبزنا ظنون وخطارنا تراب الجزيرة
2: قضيت الصبر والندم
1: وديرة ديرة
2: يا ابويا غربون
1: الموت من يشرب الوادم ديرة ديرة
2: ورحيق الأمور
1: وديرة ديرة الفيض من يمحي المعالم ديرة ديرة
2: راحوا وخلوني
1: وصبحت يا أهلي صبحت يا أهلي على جفون الخواطر غاليات وطيفكم عاود على عيوني حنينة
2: والله ورحيق الأمور يا يوه
1: وجرعت روحي لأجلكم حنظل الوحشة ولقيت الروح بالصفنة تمينة وذاك من ذاك اللي قال نجمة العزيزة بلاسمة ودق لها عينه
2: أخبروا كل أمل أمل
1: وذاك من ذاك اللي يحط قلبه على شفه ويغسل بآخر نزف وجه المدينة
2: والله أنا مخسريت لا والله لا والله
1: وبينا بينا إش ما تعب لف المغازل بينا بينا
2: والله أنا مخسري
1: وبينا بينا إش ما ثقل صوت الهلاهل بينا بينا وكان تشفي يلاعب النسمة وذرى القذلة عشب
2: هم اللي خصوني خصوني خصوني
1: وكان قلبي يريد يكبر
2: والله أنا مخسري
1: أكبر من اسمه من ذاته ويكره ويشقى ويحب وكنت أسميكم الذمة وكنت أشيل أنكم وصية بغير حز ما تنكتب عفية نهرانش كثر خدرانة ملها وما يهراك دعم.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة، لأن مو كل خسارة تتعوض.
1: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

غني يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب

عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز احس

يا احلى عيون بدوب فيها وعيش فيها ودايما يا حبيبي بقول احب عنيك تسهر انا احب عنيك تحيرني احب عليك تسهرني

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لي خديك ناعمين يا بنجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.